مجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.

0: الحراء عنده واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنيات التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعاً محورياً في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العالمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. مالابو تحتضن منتدى حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في القارة الإفريقية. الموزمبيق تتصدر دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعداد النازحين داخليا خلال سنة 2025. شركة فورد تعزز حضورها الاستراتيجي بتعيينات قيادية جديدة في منطقة شمال إفريقيا. والبداية من جمهورية غينيا الاستوائية، حيث استضافت العاصمة مالابو منتدى اقتصاديا واجتماعيا رفيع المستوى تحت عنوان التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات للتنمية المستدامة في إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات متينة بين صناع القرار والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية. سهام أيت دراء في المتابعة.
6: أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعة الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة الاتحادي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، كما ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات.
5: ومرورا لقطاع الأعمال، أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيينات قيادية جديدة تهدف لتعزيز زخم نموها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تجاوز 10% خلال السنوات الثلاث الماضية. تفاصيل أكثر معك إلياس أبو الرجاء.
2: أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيين أميت شيتي مديرا عاما للمملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، وحمزة شعلان مديرا إقليميا لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا. وأبرزت فورد في بلاغ لها أن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بالأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد شيتي سيتولى في منصبه الجديد قيادة مبيعات فورد ولينكون وخدمات ما بعد البيع ونمو الحصة السوقية وقطاع المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، كما سيشرف على جهود تأسيس مقر إقليمي لفورد في المملكة العربية السعودية إلى جانب مواصلة تعزيز علاقات الشركة مع موزعيها في مختلف أنحاء المنطقة. من جانبه سيتولى السيد الشعلان الإشراف على التوجه الاستراتيجي لعمليات الخدمة وقطع الغيار وتجربة العملاء لدى فورد في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا، حيث سيساهم في تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع ودعم مالكي سيارات فورد طوال دورة حياة السيارة.
5: وفي الشأن الإنساني، كشفت دراسة لمركز رصد النزوح الداخلي أن الموزمبيق سجلت أعلى معدل للنزوح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025. الدراسة أوضحت أن الكوارث الطبيعية كانت مسؤولة عن نزوح قرابة 669 ألف شخص من إجمالي 2.9 مليون نازح في المنطقة. ولا تتوقف التحديات في الموزمبيق عند الكوارث الطبيعية، حيث تمتد لتشمل الصراع المستمر في إقليم كابو ديلغادو الشمالي الغني بالغاز، والذي تسبب وحده في نزوح أكثر من 300 ألف شخص إضافي في عام 2025. هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية والأزمات الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الكوارث المتتالية أثرت على حياة أكثر من مليون شخص، مخلفة مئات القتلى والجرحى خلال موسم الأمطار الأخير. وصلنا وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 ماي 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث، من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق، يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 ماي 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
1: غيم راديو،
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن.
8: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حاراً نسبياً بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
7: غيم راديو
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: إشكالية العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
12: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
4: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
13: هذه الندوة في غاية من الأهمية لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
14: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
4: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
7: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس

0: عامل الملكي لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئة الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلن بنكو المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزية المكسيكية أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفل القطع والثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراث الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: أشغال الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني تختتم بالمدينة الحمراء بالدعوة إلى توسيع اعتماد هذا البرنامج بمكونيه الأبوستيل الإلكتروني والسجل الإلكتروني لدوره في تبسيط الخدمات وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز موثوقيتها. المشاركون في التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى شددوا على أهمية مواصلة تطوير المعايير الأمنية المرتبطة بإصدار البوستيل الإلكتروني وتداوله والتحقق منه قصد مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
6: المغرب له الشرف احتضان هذه الأشغال، هذه الدورة لأول مرة في دولة الإفريقية. هذا يعكس الثقة التي حظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي ولدى الدول أعضاء منظمة المؤتمر الدولي للقانون الدولي الخاص بلاهاي.
5: هذا الموعد الدولي شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الفضلة في مجال رقمنة مصادر التوثيق والمصادقة وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية العابرة للحدود بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط

0: المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب، انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة للجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة، يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
3: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو، وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
0: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
6: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la cinquième table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
7: La fédération africaine dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps. Et je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc qui est en même temps président de l'UCSA par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fêtière au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la cinquième édition. Ça veut dire que les quatre premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
6: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
8: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCSA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCSA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations, d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
9: Collaboration has been there.
6: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc.
9: Economic Social Council of Morocco.
6: La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
10: الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس استفاد خلالها الأطفال المشاركون من ورشة تكوينية في مجال الإعلام. أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين.
11: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
12: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
10: المشاركون استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي، تكوين خاضوا من خلاله تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية.
13: استفدت اني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت انه وكالة بيت المال انه اعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
14: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
10: هذه الدورة تندرج في إطار فعالية الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، التي تنظم بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلسي الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
16: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو.
19: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
20: كان ولا بد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا للتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولا بد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
19: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
21: الكيمياء ليست قطاعا عاديا بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
19: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
18: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
22: انطلقت أشغال الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير وزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء دول لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الجابوني ورئيس النيجيري، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
2: غين راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
2: غين راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
23: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
23: ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاينين مجموعة من السلوكيات السلبية اللي أصبحت عادية عند بعض الأفراد، رغم أنها كتأثر بشكل مباشر على صورة المجتمع، على صورة البلاد، بحيث أي سائح ممكن يعينها، وكتأثر أيضا على الراحة النفسية للي كينزعج منها. أغلب المواطنين كيهضروا على الحرية وعلى الحقوق، ولكن منهم اللي كينساو بأن الحرية كتوقف فاش كتبدأ حرية الآخرين. ومن هنا كتبان أهمية التعامل بصرامة مع السلوكيات السلبية وتطبيق فعلي للقانون، وماشي الاقتصار فقط على حملات موسمية أو شعارات كتبقى مجرد كلام. من بين هاد السلوكيات اللي خاصها الحزم وممكن يرصدها أي مواطن، رمي بعض السائقين للأزبال من السيارة وهما في الطريق بدون أدنى احترام للسائقين اللي خلفهم، وبدون اعتبار أن الطريق ماشي مكان لرمي النفايات، واستيعاب أن هذا السلوك غير أخلاقي وغير قانوني. كاين سلوك آخر ما كينتبهولوش بعض الأفراد لما كيكونوا في الصراف الآلي باش يسحبوا الأموال أو يقوموا بعملية أخرى، الصراف كيسأل واش بغيتي تذكيرة أو لا، وهاد التذكيرة كيكون فيها غالبا المبلغ اللي تسحب، لكن الكثير من الأفراد كيوافقوا كيخليوا الصراف يعطيهم التذكيرة في آخر العملية، فكياخدوا الأموال اللي طلبوها وكيرميوا التذكيرة في الأرض، وكيصبح مكان الصراف مملوء بالأوراق، وحتى بعض الأبناك ما كيحطوش سلة للمهملات أمام الصراف، وفي بعض الأحيان كتكون السلة موجودة ورغم ذلك الأفراد كيرميوا الأوراق في الأرض، وهذا السلوك ما عنده حتى معنى، فقط كيلوث الفضاء. والعادة ديال رمي الأزبال كاين حتى في بعض الحدائق للأسف، رغم وجود حاويات موزعة في كل مكان، إلا أن بعض الأفراد مازال ما كيلتزموش بالحفاظ على نظافتها، واللي مفروض هي مكان كيلجؤوا ليه للترويح عن النفس واستنشاق هواء نقي والاستمتاع بالطبيعة، إلا أن هذا السلوك ماشي غير كيخلي الحديقة موسخة ومظهرها بشع، ولكن كيساهم في انتشار الروائح والحشرات في الوقت اللي خاص الحديقة تكون نظيفة، والمحافظة عليها مسألة ضرورية وسلوك مواطن خاص الجميع يلتزموا به، وهذه مسؤولية كل فرد وماشي غير عمال النظافة. فملي الفرد كيرمي الزبل في الأرض وكيتسنى شي حد آخر ينقي بلاصتو، فهو كيبرهن على أن الوعي غائب عنده، وأيضا الحس المدني. كاين أيضا بعض الأفراد كيتسببوا في الضجيج وكيقلقوا راحة الآخرين، وهذه الممارسة أصبحت من السلوكيات المنتشرة. بعض الأفراد خاصة الشباب كيشغلوا الموسيقى في البيت بصوت مرتفع حتى في الليل، وكيخلقوا جو من الفوضى في الحي بدون اعتبار راحة الآخرين، اللي كاين منهم ربما مرضى أو تلاميذ خاصهم يفيقوا في الصباح بكري، أو الأفراد اللي كيشتغلوا خاصهم يرتاحوا، ورغم ذلك ما عندهمش مشكل يزعجوا راحتهم، وكيعتبروا المسألة حرية شخصية وأن الموسيقى تلقوها في بيوتهم وما عندها علاقة بإزعاج الآخرين. وهنا صراحة خاص تدخل السلطات المختصة بشكل جدي، لأن الراحة حق من الحقوق الأساسية لكل فرد، واللي تعدى على هذا الحق كيستحق التعامل بصرامة. كاين أيضا بعض المحلات التجارية بحال البقالة ومحلات لبيع المواد الغذائية، لما كتجي مثلا شاحنة لنقل قنينات الغاز كيبقاو يحدوا ضجيج غير مقبول بهاد القنينات اللي كيضربوا وحدة بخرى، ويقدروا في بعض الأحيان يجيوا في وقت مبكر، يعني مازال السكان نايمين، أو حتى بالنسبة لشاحنات موزعي بعض المواد الغذائية اللي كيسدوا الطريق في الحي بالشاحنة وما كيركنوهاش في محل اللي يقدر يخلي عملية المرور سلسة وسهلة. في بعض الأحيان هذا السلوك كيثير قلق بعض الأفراد وكيتدخلوا وكتحول المسألة لصراع ومشادات كلامية أو ربما لتبادل العنف، خاصة وأن من السائقين اللي ما كيكلفش راسه يقلب على مكان فين يركن الشاحنة وكيعتبر الوقوف دياله مشروع. وكاين أيضا استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية، واللي رغم كل الحملات اللي قامت بها السلطات المحلية المختصة واللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة، مازال الكثير ديال هاد المقاهي والمحلات مستمرين في هاد السلوك، وكيسدوا الرصيف كامل بالكراسة والسلع، حتى كيضطر المواطن يمشي في الطريق وسط السيارات، وهذا السلوك صبح عادي عند البعض وما عندوش أي مشكل يقوم به، رغم أنه غير قانوني وغير أخلاقي أيضا، وكيخلق مشاكل كبيرة للمرة خصوصا المسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما كيعرفوش أن القانون كيتطبق على الجميع بدون استثناء، وأن هذا الرصيف اللي كيحتلوه هو ملك للجميع. فكل هاد السلوكيات كتطلب حزم وصرامة لتعديلها، وبما أن اللي كيقوموا بها ما كيحركهمش الكلام والإنذارات وحملات التوعية، خاص يطبق عليهم القانون وبصرامة حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته ويقطع مع هاد السلوكيات السلبية اللي إذا بقات بدون محاسبة كتحول مع الوقت لعادة كيصعب تغييرها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
23: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
6: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
7: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقدوا عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كان واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
6: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب، انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة لجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة، يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
2: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات، لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو، وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
1: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
4: متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية، بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
5: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقدو، عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كاين واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
4: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلسي الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الأيثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء

0: تنمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إشكالية العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
3: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بنو طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
2: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
4: هذه الندوة في غاية من الأهمية، لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
5: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
2: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحظر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسميا على تعيين كيفن وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
8: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع سفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة، استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي. وسلطت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمار.

0: الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغ لجمعية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
1: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل أساسي إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى دعم أسعار السكر في الأسواق العالمية، مما يفسح المجال لدول منافسة مثل البرازيل وتايلاند لزيادة حصصها التصديرية. وقد شهدت البورصات العالمية تفاعلا فوريا، حيث قفزت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفين وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفين وارش إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفين وارش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته. ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
1: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العالمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة، واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أشغال الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني تختتم بالمدينة الحمراء بالدعوة إلى توسيع اعتماد هذا البرنامج بمكونيه الأبوستيل الإلكتروني والسجل الإلكتروني لدوره في تبسيط الخدمات وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز موثوقيتها. المشاركون في التوصية المنبثقة عن هذا المنتدى شددوا على أهمية مواصلة تطوير المعايير الأمنية المرتبطة بإصدار الأبوستيل الإلكتروني وتداوله والتحقق منها قصد مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
7: المغرب له الشرف احتضان هذه الأشغال، هذه الدورة لأول مرة في دولة الإفريقية. هذا يعكس الثقة التي حظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي ولدى الدول أعضاء منظمة المؤتمر الدولي للقانون الدولي الخاص بلاهاي.
6: هذا الموعد الدولي شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الفضلة في مجال رقمنة مصادر التوثيق والمصادقة وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية العابرة للحدود بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
3: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أكد عدد من الوزراء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 مايو 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث، من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق، يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 مايو 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
6: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
10: كان ولابد أننا نذكره بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولابد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
6: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
11: الكيمياء ليست قطاعا عاديا بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
6: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الثقافية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه التفاصيل. بقلب الموقع الأثري لوليلي انطلقت فعاليات الدورة 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بعرض فني متميز حيث السوبرانو سميرة القادرية التي أبدعت في إبراز التراث العربي الأندلسي من خلال حفل موسيقي بعنوان من ضفة إلى أخرى. هذه صار الافتتاحية التي تميزت على الخصوص بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيدة وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، شهدت مشاركة مجموعة ولاد سحيمة للموسيقى العسوية بقيادة المايسترو حميد بوحلالة. وإلى جانب الموقع الأثري لوليلي ستتواصل أنشطة المهرجان بكل من مكناس ومولي إدريس زرهون من خلال تقديم أزيد من 60 سهرة فنية يحييها فنانون وفرق تقليدية من المغرب وعدة بلدان أجنبية في برمجات تعد الجمهور بفسيفساء موسيقية غنية من الأنماط والإيقاعات والألوان الفنية. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت إدارة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا في إطار فعاليات دورتها 26 ندوة تحت عنوان الإنتاجات السينمائية الإفريقية على محك منصات البث الرقمية بمشاركة باحثين ونقاد ومخرجين ومنتجين ومهنيين من مختلف بلدان القارة الإفريقية وخارجها. وحسب بلاغ للجهة المنظمة يأتي اختيار موضوع هذه الندوة الرئيسية للدورة الحالية انطلاقا من التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السينمائي العالمي، خاصة بعد صعود خاصة بعد صعودها المتسارع لمنصات البث الرقمية وما أفرزته من تغيرات جذرية في طرق إنتاج وتوزيع واستهلاك الصور السينمائية. هذه الندوة ستشكل وفق المصدر ذاته لحظة فكرية أساسية ضمن برنامج الدورة 26 للمهرجان وفرصة لتبادل التجارب والرؤى بين مختلف الفاعلين السينمائيين والأكاديميين، بما يعزز مكانة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا كفضاء للحوار الثقافي والفكري حول قضايا السينما الإفريقية وتحولاتها المعاصرة. واللحظة من مدينة أكادير التي ستحتضن خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من يونيو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للكرنفال الدولي بالمون، وذلك تحت شعار بالمون الفرح بإيقاعات أمازيغية. وحسب المنظمين ستعرف هذه الدورة تخصيص احتفاء خاص بجزر الكناري كضيف شرف عبر المشاركة بوفد يضم خبراء وأكاديميين وفرق تراثية وعارضين، ما يعكس قوة الروابط الحضرية والثقافية التي تجمع الجهتين. برنامج هذه الدورة يزخر بفقرات متنوعة تمزج بين البحث العلمي والإبداع الفني، حيث يشمل مسابقات للقصص المصورة وورشات صناعة الأقنعة وتعلم حروف تيفيناغ، إلى جانب معارض تراثية وعروض المجسمات الفنية في صيغة تحتفي بالموروث الثقافي بالمون. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمين بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء الدول، لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الغابوني ورئيس نيجيريا، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
15: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la cinquième table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
16: La fête africaine dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps. Et je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc, qui est en même temps président de l'UCSA, par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fêtière au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la cinquième édition. Ça veut dire que les quatre premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
15: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
17: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCSA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCSA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations, d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
18: Collaboration has been there.
15: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc. La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، استفاد خلالها الأطفال المشاركون من ورشة تكوينية في مجال الإعلام. أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين.
21: المغرب يستضيف هذه السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
22: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
20: المشاركون استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي، تكوين خاضوا من خلاله تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية.
0: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
1: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
20: هذه الدورة تندرج في إطار فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، التي تنظم بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: أعلن بنك المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنك المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفل القطع والثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراث الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
19: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه بتوجيهه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيدة دريوش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
5: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
4: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء، والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات، في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
9: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
23: هذا شحال من اللي راني دايره هذا المعرض،
6: المعارض باش هذه التعاونيه باش نبين المنتوجات ديالي وما غاديش نحيد هذه التراث. هاد التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها ثاني من جيل لجيل، ورحنا نتمنوا الخير عند الله من هذا الشيء ثاني نعاودوا ثاني شيء اخر.
10: هذا معرض وطني نظرا ان جميع الجهات هي مشاركه في هذه النسخه، 120 رواق على 160 عارض وعارضه مختلف الجهات وجميع المنتوجات. هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليديه التي جادت بها انامل صانع تقليدي.
9: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
11: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه باديين بغا يبداو يعني باش يبقاو يشريو ولاده باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني ثايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
9: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
23: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط برباط مندوبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
4: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
16: المصداقية والخبر اليقين
17: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنية التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعا محوريا في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
8: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق وأشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء. غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل. انطلقت بمتحف محمد السادس لحضرة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية تأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
2: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور و

0: الخبر من المصدر.
1: انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده وزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء دول، لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الجابوني ورئيس النيجيري، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
3: كان ولا بد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع، كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولا بد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
2: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني، وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
4: الكيمياء ليست قطاعا عاديا، بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
2: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة

0: خطي إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة للجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
5: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو، وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
0: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العلمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.
1: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 ماي 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 مايو 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: متحدون بالحوار، ملتزمون بالتنمية، هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
8: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقدو عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كاين واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
7: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا.
9: إلى أنغولا.
7: وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة قبل أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الأيثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم، تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة بل موعد مع الأرض مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
12: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلن بنك المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنك المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات وهي مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفي القطع والثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراث الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
8: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقدوا عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كان واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
7: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا، وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة، ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية لحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
3: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. استفاد خلالها الأطفال المشاركون من ورشة تكوينية في مجال الإعلام. أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين.
9: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
10: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
8: المشاركون استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي، تكوين خاضوا من خلاله تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية.
11: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
12: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير. رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
8: هذه الدورة تندرج في إطار فعاليات الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، التي تنظم بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: أشغال الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني تختتم بالمدينة الحمراء بالدعوة إلى توسيع اعتماد هذا البرنامج بمكونيه الأبوستيل الإلكتروني والسجل الإلكتروني لدوره في تبسيط الخدمات وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز موثوقيتها. المشاركون في التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى شددوا على أهمية مواصلة تطوير المعايير الأمنية المرتبطة بإصدار الأبوستيل الإلكتروني وتداوله والتحقق منه قصد مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
15: المغرب له الشرف احتضان هذه الأشغال هذه الدورة لأول مرة في دولة الإفريقية. هذا يعكس الثقة التي حظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي ولدى الدول أعضاء منظمة المؤتمر الدولي للقانون الدولي الخاص بلاهاي.
14: هذا الموعد الدولي شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الفضلة في مجال رقمنة مصادر التوثيق والمصادقة وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية العابرة للحدود بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
16: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
7: كليك.
16: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
17: أعلنت الصين عن إطلاق منصة خدمة تعليمية عالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواد التعليمية عبر الحدود ودمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في التعليم. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2026 الذي تحتضنه مدينة هانغاتشو، والذي يهدف بحسب المنظمين للارتقاء بالتعليم الذكي بالصين. وبحسب المنظمين أصبحت هذه المنصة التعليمية الرقمية متاحة حاليا في حوالي 220 دولة ومنطقة، مشيرين إلى أنها توسع خدمتها الدولية بميزات جديدة بما في ذلك مركز التعلم مدى الحياة ومجتمع تعلم اللغة الصينية. وعرف هذا المؤتمر المنظم من 11 إلى 13 مايو الجاري صدور تقرير يوضح تقدم وممارسة الصين المبتكرة في التعليم الذكي. كما تم الكشف خلال هذا الحدث عن مبادرة حول تعليم الذكاء الاصطناعي تدعو إلى ضمان استخدام أفضل للذكاء الاصطناعي لدعم التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة. ودعا المؤتمر أيضا لبذل جهود أقوى لسد الفجوة الرقمية العالمية من خلال الاستفادة بشكل أفضل من منصات التعليم الذكي لمشاركة الموارد عالية الجودة والأدوات الرقمية.
16: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
7: كليك.
16: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
18: أكد عدد من الوزراء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنيات التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعا محوريا في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
20: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la cinquième table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
21: La fête africaine dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps. Et je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc, qui est en même temps président de l'UCSA, par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fêtière au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la cinquième édition. Ça veut dire que les quatre premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
20: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
22: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCSA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCSA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
20: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc. La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
19: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم ترافقكم فيها نسرين ألفقيه وهذه أبرز العناوين. مالابو تحتضن منتدى حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في القارة الإفريقية. الموزمبيق تتصدر دول أفريقيا جنوب الصحراء في إعداد نازحين داخليا خلال سنة 2025. شركة فورد تعزز حضورها الاستراتيجي بتعيينات قيادية جديدة في منطقة شمال إفريقيا. والبداية من جمهورية غينيا الاستوائية حيث استضافت العاصمة مالابو منتدى اقتصاديا واجتماعيا رفيع المستوى تحت عنوان التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أي مسارات للتنمية المستدامة في إفريقيا بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات متينة بين صناع القرار والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية سهام أي تدراء في المتابعة.
0: أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعة الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة لاتحادي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة كما ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات.
19: ومرورا لقطاع الأعمال، أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيينات قيادية جديدة تهدف لتعزيز الزخم

0: وأبرزت فورد في بلاغ لها أن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بالأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد شيتي سيتولى في منصبه الجديد قيادة مبيعات فورد ولينكون وخدمات ما بعد البيع ونمو الحصة السوقية وقطاع المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال أفريقيا، كما سيشرف على جهود تأسيس مقر إقليمي لفورد في المملكة العربية السعودية إلى جانب مواصلة تعزيز علاقات الشركة مع موزعيها في مختلف أنحاء المنطقة. من جانبه سيتولى السيد الشعلان الإشراف على التوجه الاستراتيجي لعمليات الخدمة وقطع الغيار وتجربة العملاء لدى فورد في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا، حيث سيساهم في تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع ودعم مالكي سيارات فورد طوال دورة حياة السيارة.
1: وفي الشأن الإنساني، كشفت دراسة لمركز رصد النزوح الداخلي أن الموزمبيق سجلت أعلى معدل للنزوح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025. الدراسة أوضحت أن الكوارث الطبيعية كانت مسؤولة عن نزوح قرابة 669 ألف شخص من إجمالي 2.9 مليون نازح في المنطقة. ولا تتوقف التحديات في الموزمبيق عند الكوارث الطبيعية، حيث تمتد لتشمل الصراع المستمر في إقليم كابو ديلغادو الشمالي الغني بالغاز، والذي تسبب وحده في نزوح أكثر من 300 ألف شخص إضافي في عام 2025. هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية والأزمات الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الكوارث المتتالية أثرت على حياة أكثر من مليون شخص، مخلفة مئات القتلى والجرحى خلال موسم الأمطار الأخير. وصلنا وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: إشكاليات العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
6: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
5: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
7: هذه الندوة في غاية من الأهمية، لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
8: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
5: برنامج

0: هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
1: غين راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلسي الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذات أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد عدد من الوزراء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط برباط مندوبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: أن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاينين مجموعة من السلوكيات السلبية اللي أصبحت عادية عند بعض الأفراد، رغم أنها كتأثر بشكل مباشر على صورة المجتمع، على صورة البلاد، بحيث أي سائح ممكن يعينها، وكتأثر أيضا على الراحة النفسية للي كينزعج منها. أغلب المواطنين كيهضروا على الحرية وعلى الحقوق، ولكن منهم اللي كينساو بأن الحرية كتوقف فاش كتبدا حرية الآخرين، ومن هنا كتبان أهمية التعامل بصرامة مع السلوكيات السلبية وتطبيق فعلي للقانون، وماشي الاقتصار فقط على حملات موسمية أو شعارات كتبقى مجرد كلام. من بين هاد السلوكيات اللي خاصها الحزم وممكن يرصدها أي مواطن، رمي بعض السائقين للأزبال من السيارة وهما في الطريق بدون أدنى احترام للسائقين اللي خلفهم، وبدون اعتبار أن الطريق ماشي مكان لرمي النفايات، واستيعاب أن هذا السلوك غير أخلاقي وغير قانوني. كاين سلوك آخر ما كينتبهولوش بعض الأفراد لما كيكونوا في الصراف الآلي باش يسحبوا الأموال أو يقوموا بعملية أخرى. الصراف كيسأل واش بغيتي تذكرة أو لا، وهذه التذكرة كيكون فيها غالبا المبلغ اللي تسحب، لكن الكثير من الأفراد كيوافقوا كيخليوا الصراف يعطيهم التذكرة في آخر العملية، فكياخذوا الأموال اللي طلبوها وكيرميوا التذكرة في الأرض، وكيصبح مكان الصراف مملوء بالأوراق، وحتى بعض الأبناك ما كيحطوش سلة للمهملات أمام الصراف، وفي بعض الأحيان كتكون السلة موجودة ورغم ذلك الأفراد كيرميوا الأوراق في الأرض، وهذا السلوك ما عنده حتى معنى، فقط كيلوث الفضاء. والعادة ديال رمي الأزبال كاين حتى في بعض الحدائق للأسف، رغم وجود حاويات موزعة في كل مكان، إلا أن بعض الأفراد مازال ما كيلتزموش بالحفاظ على نظافتها، واللي مفروض هي مكان كيلجؤوا ليه للترويح عن النفس واستنشاق هواء نقي والاستمتاع بالطبيعة، إلا أن هذا السلوك ماشي غير كيخلي الحديقة موسخة ومظهرها بشع، ولكن كيساهم في انتشار الروائح والحشرات في الوقت اللي خاص الحديقة تكون نظيفة، والمحافظة عليها مسألة ضرورية وسلوك مواطن خاص الجميع يلتزموا به، وهذه مسؤولية كل فرد وماشي غير عمال النظافة. فملي الفرد كيرمي الزبل في الأرض وكيتسنى شي حد آخر ينقي بلاصتو، فهو كيبرهن على أن الوعي غائب عنده وأيضا الحس المدني. كاين أيضا بعض الأفراد كيتسببوا في الضجيج وكيقلقوا راحة الآخرين، وهذه الممارسة أصبحت من السلوكيات المنتشرة. بعض الأفراد خاصة الشباب كيشغلوا الموسيقى في البيت بصوت مرتفع حتى في الليل، وكيخلقوا جو من الفوضى في الحي بدون اعتبار راحة الآخرين. اللي كاين منهم ربما مرضى أو تلاميذ خاصهم يفيقوا في الصباح بكري، أو الأفراد اللي كيشتغلوا خاصهم يرتاحوا، ورغم ذلك ما عندهمش مشكل يزعجوا راحتهم، وكيعتبروا الرول مسألة حرية شخصية، وأن الموسيقى تلقوها في بيوتهم وما عندها علاقة بإزعاج الآخرين. وهنا صراحة خاص تدخل السلطات المختصة بشكل جدي، لأن الراحة حق من الحقوق الأساسية لكل فرد، واللي تعدى على هذا الحق كيستحق التعامل بصرامة. كاين أيضا بعض المحلات التجارية بحال البقالة ومحلات لبيع المواد الغذائية، لما كتجي مثلا شاحنة لنقل قنينات الغاز كيبقاو يحدوا ضجيج غير مقبول بهاد القنينات اللي كيضربوا وحدة بخرى، ويقدروا في بعض الأحيان يجيوا في وقت مبكر، يعني مازال السكان نايمين، أو حتى بالنسبة للشاحنات موزعي بعض المواد الغذائية اللي كيسدوا الطريق في الحي بالشاحنة وما كيركنوهاش في محل اللي يقدر يخلي عملية المرور سلسة وسهلة. في بعض الأحيان هذا السلوك كيثير قلق بعض الأفراد وكيتدخلوا وكتحول المسألة لصراع ومشادات كلامية أو ربما لتبادل العنف، خاصة وأن من السائقين اللي ما كيكلفش راسه يقلب على مكان فين يركن الشاحنة وكيعتبر الوقوف دياله مشروع. وكاين أيضا استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية، واللي رغم كل الحملات اللي قامت بها السلطات المحلية المختصة واللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة، مازال الكثير ديال هاد المقاهي والمحلات مستمرين في هاد السلوك وكيسدوا الرصيف كامل بالكراسة والسلع، حتى كيضطر المواطن يمشي في الطريق وسط السيارات، وهذا السلوك أصبح عادي عند البعض وما عندوش أي مشكل يقوم به، رغم أنه غير قانوني وغير أخلاقي أيضا، وكيخلق مشاكل كبيرة للمرة، خصوصا المسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما كيعرفوش أن القانون كيتطبق على الجميع بدون استثناء، وأن هذا الرصيف اللي كيحتلوه هو ملك للجميع. فكل هاد السلوكيات كتطلب حزم وصرامة لتعديلها، وبما أن اللي كيقوموا بها ما كيحركهمش الكلام والإنذارات وحملات توعية، خاص يطبق عليهم القانون وبصرامة حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته ويقطع مع هاد السلوكيات السلبية اللي إذا بقات بدون محاسبة كتحول مع الوقت لعادة كيصعب تغييرها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنيات التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية، شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعا محوريا في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العالمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أشغال الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني تختتم بالمدينة الحمراء بالدعوة إلى توسيع اعتماد هذا البرنامج بمكونيه الأبوستيل الإلكتروني والسجل الإلكتروني لدوره في تبسيط الخدمات وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز موثوقيتها. المشاركون في التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى شددوا على أهمية مواصلة تطوير المعايير الأمنية المرتبطة بإصدار الأبوستيل الإلكتروني وتداوله والتحقق منها قصد مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
3: المغرب له شرف احتضان هذه الأشغال، هذه الدورة لأول مرة في دولة الإفريقية. هذا يعكس الثقة التي حظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي ولدى الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الدولي للقانون الدولي الخاص بلاهاي.
2: هذا الموعد الدولي شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الفضلة في مجال رقمنة مصادر التوثيق والمصادقة وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية العابرة للحدود بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلي الدول الأطراف اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحظر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسمياً على تعيين كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
4: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع السفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي، وسلطت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغ لجمعية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
7: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل أساسي إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى دعم أسعار السكر في الأسواق العالمية، مما يفسح المجال لدول منافسة مثل البرازيل وتايلاند لزيادة حصصها التصديرية. وقد شهدت البورصات العالمية تفاعلا فوريا، حيث قفزت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفين وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
8: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفين وارش إلى مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفين وارش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته، ورغم أن رئيس الاحتياط الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياط الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
7: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
10: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 ماي 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق، يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 ماي 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
9: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
11: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
9: ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
12: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
13: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la 5e table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
14: La fête africaine dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps Je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc, qui est en même temps président de l'UCESA, par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fête au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la 5e édition. Ça veut dire que les 4 premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
13: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
15: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCESA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCESA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations, d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
16: Collaboration has been there.
13: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc. La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
9: غيم راديو.
17: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: غيم راديو.
17: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة، يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
1: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات له دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو، وإنما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
0: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة بلا أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير وزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بن خضرة

0: إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء دول لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الجابوني ورئيس النيجيري، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
1: غين راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن بنكو المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحت في القطع والثلاثة الأخرى بالتراثي الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراثي الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
7: كان ولا بد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا للتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولا بد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
6: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
5: الكيمياء ليست قطاعا عاديا بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
6: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
8: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: إشكاليات العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
9: الحضور ديالنا في هذا الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
5: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
10: هذه الندوة في غاية من الأهمية لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
11: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
5: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيساً لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناءً على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى، وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية. هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب، بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد. وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن بنك المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنك المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات وهي مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفل القطع والثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراث الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنيات التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعا محوريا في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتني بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الصين عن إطلاق منصة خدمة تعليمية عالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواد التعليمية عبر الحدود ودمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في التعليم. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2026 الذي تحتضنه مدينة هانغاتشو، والذي يهدف بحسب المنظمين للارتقاء بالتعليم الذكي بالصين. وبحسب المنظمين أصبحت هذه المنصة التعليمية الرقمية متاحة حاليا في حوالي 220 دولة ومنطقة، مشيرين إلى أنها توسع خدمتها الدولية بميزات جديدة بما في ذلك مركز التعلم مدى الحياة ومجتمع تعلم اللغة الصينية. وعرف هذا المؤتمر المنظم من 11 إلى 13 مايو الجاري صدور تقرير يوضح تقدم وممارسة الصين المبتكرة في التعليم الذكي. كما تم الكشف خلال هذا الحدث عن مبادرات حول تعليم الذكاء الاصطناعي تدعو إلى ضمان استخدام أفضل للذكاء الاصطناعي لدعم التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة. ودعا المؤتمر أيضا لبذل جهود أقوى لسد الفجوة الرقمية العالمية من خلال الاستفادة بشكل أفضل من منصات التعليم الذكي لمشاركة الموارد عالية الجودة والأدوات الرقمية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة قبل أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الأيثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة لجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة، يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
6: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو، وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
5: أيام تعليم مفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خريطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، استفاد خلالها الأطفال المشاركون من ورشة تكوينية في مجال الإعلام. أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين.
8: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
9: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
7: المشاركون استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي، تكوين خاضوا من خلاله تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية.
10: استفدت اني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت انه وكالة بيت المال انه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
11: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
7: هذه الدورة تندرج في إطار فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، التي تنظم بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية.
4: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلسي الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
4: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هذا يعني الجمعية العامة اللي تنعقده عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كاين واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
3: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
1: غيم راديو. غيم
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أشغال الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني تختتم بالمدينة الحمراء بالدعوة إلى توسيع اعتماد هذا البرنامج بمكونيه الأبوستيل الإلكتروني والسجل الإلكتروني لدوره في تبسيط الخدمات وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز موثوقيتها. المشاركون في التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى شددوا على أهمية مواصلة تطوير المعايير الأمنية المرتبطة بإصدار الأبوستيل الإلكتروني وتداوله والتحقق منه قصد مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
5: المغرب له الشرف احتضان هذه الأشغال هذه الدورة لأول مرة في دولة الإفريقية. هذا يعكس الثقة التي حظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي ولدى الدول أعضاء منظمة المؤتمر الدولي للقانون الدولي الخاص بلاهاي.
2: هذا الموعد الدولي شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الفضلة في مجال رقمنة مصادر التوثيق والمصادقة وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية العابرة للحدود بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية
1: الإذاعة
2: الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء، وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير المنتدى المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمين بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء الدول لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الغابوني ورئيس نيجيريا، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحظر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسميا على تعيين كيفن وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
12: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع السفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي، وسلطت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغ لجمعية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب، تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة، وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
11: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل

0: في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفين وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي، وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
1: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفين وارش إلى مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفين وارش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته، ورغم أن رئيس الاحتياط الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياط الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
0: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية،
5: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
6: كان ولابد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع، كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولابد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
5: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني، وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
7: الكيمياء ليست قطاعا عاديا، بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
5: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات

0: التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: أكد عدد من الوزراء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la cinquième table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
9: La Fédération africaine, dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps. Et je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc, qui est en même temps président de l'UCSA, par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fête au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la cinquième édition. Ça veut dire que les quatre premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
8: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
10: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCSA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCSA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations, d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
8: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc. La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط مندوبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تمويل الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
7: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
6: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
7: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص.
8: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
7: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجهة وجهها للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
8: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
7: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
9: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرا. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
7: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو.
1: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيدة درويش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
12: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
11: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
13: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
14: هذا شحال من اللي راني دايره هذا المعرض باش هذه التعاونيه باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هذا التراث. هذا التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها ثاني من جيل لجيل، ورحنا نتمنى الخير عند الله من هذا الشيء ثاني نعاودوا ثاني شيء اخر.
15: هذا معرض وطني نظرا ان جميع الجهات هي مشاركه في هذه النسخه، 120 رواق على 160 عارض وعارضه مختلف الجهات، وجميع المنتوجات هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليديه التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
13: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
16: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه بادين بغي يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولادة باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
13: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
11: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: حصاد الجهاد.
1: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدوره جديده كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. مؤسسه عائشه بشراكه مع المعهد الفرنسي لمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكه المعاهد الفرنسيه في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com او تابعونا على صفحه فيسبوك وانستغرام ديال فيكام.
3: ريم راديو.
10: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
18: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
7: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
6: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
7: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها.
19: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
8: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
19: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
8: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
19: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
9: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السدس والسلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية أكادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
20: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
21: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
22: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: إشكالية العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
24: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طوفان.

0: لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
1: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
2: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.
2: إشكالية العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
7: الحضور ديالنا في هذا الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
2: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
0: هذه الندوة في غاية من الأهمية لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
1: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
2: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: غيم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالة أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
4: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
1: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا خصوصة.
5: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
1: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة
2: للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
5: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
2: نغلق هذا الملف وإلى الجديد. حول الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
6: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
2: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي إذاعة ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط برباط مأدبة غذاء، قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. مالابو تحتضن منتدى حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في القارة الإفريقية. الموزمبيق تتصدر دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعداد النازحين داخليا خلال سنة 2025. شركة فورد تعزز حضورها الاستراتيجي بتعيينات قيادية جديدة في منطقة شمال إفريقيا. والبداية من جمهورية غينيا الاستوائية، حيث استضافت العاصمة مالابو منتدى اقتصاديا واجتماعيا رفيع المستوى تحت عنوان التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات للتنمية المستدامة في إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات متينة بين صناع القرار والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية. سهام أيت دراء في المتابعة.
9: أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعة الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة لاتحادي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، كما ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات.
8: ومرورا لقطاع الأعمال، أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيينات قيادية جديدة تهدف لتعزيز زخم نموها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تجاوز 10% خلال السنوات الثلاث الماضية. تفاصيل أكثر معك إلياس أبو الرجاء.
5: أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيين أميت شيتي مديرا عاما للمملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، وحمزة شعلان مديرا إقليميا لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا. وأبرزت فورد في بلاغ لها أن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بالأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد شيتي سيتولى في منصبه الجديد قيادة مبيعات فورد ولينكون وخدمات ما بعد البيع ونمو الحصة السوقية وقطاع المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، كما سيشرف على جهود تأسيس مقر إقليمي لفورد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مواصلة تعزيز علاقات الشركة مع موزعيها في مختلف أنحاء المنطقة. من جانبه سيتولى السيد الشعلان الإشراف على التوجه الاستراتيجي لعمليات الخدمة وقطع الغيار وتجربة العملاء لدى فورد في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا، حيث سيساهم في تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع ودعم مالكي سيارات فورد طوال دورة حياة السيارة.
8: وفي الشأن الإنساني، كشفت دراسة لمركز رصد النزوح الداخلي أن الموزمبيق سجلت أعلى معدل للنزوح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025. الدراسة أوضحت أن الكوارث الطبيعية كانت مسؤولة عن نزوح قرابة 669 ألف شخص من إجمالي 2.9 مليون نازح في المنطقة. ولا تتوقف التحديات في الموزمبيق عند الكوارث الطبيعية، حيث تمتد لتشمل الصراع المستمر في إقليم كابو ديلغادو الشمالي الغني بالغاز، والذي تسبب وحده في نزوح أكثر من 300 ألف شخص إضافي في عام 2025. هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية والأزمات الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الكوارث المتتالية أثرت على حياة أكثر من مليون شخص، مخلفة مئات القتلى والجرحى خلال موسم الأمطار الأخير. وصلنا وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية.
11: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء، فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات وتحويل إيجابي وتحويل إيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها حنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. والفرد من اللي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب، كيبقى ديما كيأجل الفرحة ديالو وكيقول مع راسو إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد. لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسو كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية، ولكن كيف ما قلنا بطريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدأ من التفاصيل البسيطة، لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح، أو اجتمع مع العائلة ديالو وشعر بالدفء ديالها، أو سمع كلمة طيبة من شي واحد، أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة، أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة، حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحققوا. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية، يركز على النعم الصغيرة اللي عنده، غيحس براحة أكثر، وهذا في حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية، لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ما يمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليه يحس بالأمان، فهذا في حد ذاته سعادة، لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة وكتحرمو من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن، وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حققوا حاجة ضد هاد الآخرين بينما هما اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين، لأن التسامح هو أفضل سلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية. فمن اللي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة، وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به، والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة، ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات، أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما متضاربة وخارجة على الصواب والمعقول، وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كثيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان، لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد. والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش، ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته. من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة، ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة، أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة، أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة، وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة، بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة، والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة، ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح. هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا بنظيره الجزائري على أرضية

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في أجواء فنية بامتياز جرى افتتاح فعاليات الدورة 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بوليلي. أحيته السوبرانو سميرة القادري بصوتها المتوسطي المشبع بعمق الثقافة والتراث العربي الأندلسي الآخذ للجمهور في رحلة فنية امتزجت فيها الموسيقى بالرقص في أجواء تطرب الروح.
2: فكان العرض مخضرم، عرض فيه اشتغال على نسيج الموسيقى المغربية المغاربية، موسيقى كذلك ما هو روح اللي روحها أندلسي. فصارة كنسمعوا الفلامينكو المغربي، كاين تقاطع في المقامات، تقاطع كذلك في الطبوع، كل هذا يعكس طبعا احتراما لهذا الجمهور الذواق والتواق كذلك لما هو جميل.
1: السهرة الافتتاحية شكلت فرصة جرى خلالها تكريم 4 شخصيات فنية ساهمت بشكل كبير في صون الفنون التراثية المغربية والنهوض بها، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وعدد من المسؤولين.
3: هذا التكريم ما كيجيش غير عبثا، وإنما كيجي نتيجة عمل فني مدة 50 عام. 50 عام قضى حمادي محمد ما بين المسرح والسينما والموسيقى.
1: المهرجان المنظم بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف لصون التراث الثقافي والفني وحماية كنوز التراث اللامادي بمختلف التجليات.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد.

0: السيد ألكسندر جايزل بنفيلد سفير المملكة المتحدة حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
1: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
0: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
1: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
4: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026 اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القرى وايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماع صودق فيه على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2026. انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

0: السيد أخنوش أكد في هذا الاجتماع أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماع صودق فيه على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2026. انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

0: السيد أخنوش أكد في هذا الاجتماع أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
2: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم إتدرا في المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
2: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
2: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هاد المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه ودعم التمدرس.
2: دوليا بحث وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء، فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات، وتحويل إيجابي وتحويل إيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها احنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. والفرد من اللي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب، كيبقى ديما كيأجل الفرحة ديالو، وكيقول مع راسو إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد. لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسو كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية، ولكن كيف مقلنا بطريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدأ من التفاصيل البسيطة، لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح، أو اجتمع مع العائلة ديالو وشعر بالدفء ديالها، أو سمع كلمة طيبة من شي واحد، أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة، أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة، حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحققوا. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية. يركز على النعم الصغيرة اللي عنده، غيحس براحة أكثر، وهذا في حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية، لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ما يمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليه يحس بالأمان، فهذا في حد ذاته سعادة، لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر، وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة، وكتحرمه من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن، وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حققوا حاجة ضد هاد الآخرين، بينما هما اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين، لأن التسامح هو أفضل السلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية. فمن اللي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة، وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به، والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة، ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات، أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما متضاربة وخارجة على الصواب والمعقول، وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كثيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان، لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد، والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش، ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته. من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة، ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة، أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة، أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة، وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة، بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة. والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة، ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح. هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
4: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
2: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
2: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
2: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القرية، ايضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم التمدرس.
2: دوليا بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا بنظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط مندوبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط بل أيضا بأسماء الأسواق، والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب

0: صديقا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيير سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة

0: الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
2: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
0: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
4: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
5: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026 اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همس يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه ودعم التمدرس.
4: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: بأكادير افتتحت أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. هذا الحدث العلمي الدولي رفيع المستوى الذي ترأس حفل افتتاحه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، عرف مشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات ومهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا لمناقشة القضايا المرتبطة بتدبير المستدام لذباب الفاكهة.
2: اليوم كانت مناسبة لزيارة السيد الوزير للفلاحة لهذه الوحدة المهمة، وحدة ديال إنتاج ذكور معقمة سيراتيت، واللي كتجي اليوم في إطار هاد المعالجة البيولوجية للأمراض والحشرات، خاصة الحواميض، واللي نعرفوا أن جهة سوس مسا منطقة فلاحية ومنطقة ديال الحواميض أكثر من 32 ألف هكتار.
1: وسلطت هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات.
3: احتضان المغرب لهذا الحدث يعكس اعترافاً دوليا بمصداقية منظومتنا في مجال التكوين والبحث العلمي، ويؤكد أن بلادنا أصبحت فاعلا منخرطا بشكل متزايد في النقاشات الدولية الكبرى حول مستقبل الفلاحة.
1: ويتضمن البرنامج العلمي لهذا الحدث 10 جلسات تناقش مواضيع ذات الصلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من أسبوع الذكاء الاصطناعي بوجدة، أكد المشاركون أن إفريقيا لا يمكن أن تظل مجرد فضاء لاستهلاك التكنولوجيا أو حقل تجارب لنماذج صممت في أماكن أخرى. المتدخلون أبرزوا أن إفريقيا يجب أن تصبح فضاء للإنتاج الفكري والعلمي والأخلاقي والاستراتيجي.
5: لقت هذه النسخة لقت يعني مشاركة كبيرة واهتمام كبير من طلبة والطالبات الجامعة المغربية، بحيث أن هناك أكثر من 500 طالب وطالبة جاءوا إلى جامعة محمد الأول للتفكير وللابتكار وللإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي في مواضيع معينة.
1: الذكاء الاصطناعي يعد محركا سيمكن المناطق النائية أو تلك التي لم تحظى بنفس فرص المناطق الصناعية وغيرها من التموضع أيضا لتحقيق تقدم اقتصادي وتحسين ظروف عيش المواطنين. حفل الافتتاح تميز بتوقيع على اتفاقيات شراكة مع دول من إفريقيا جنوب الصحراء، ويتعلق الأمر بالنيجر ومالي والبنين، بهدف تصدير نموذج بيت الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد الأول بوجدة.
6: هاد النسخة الرابعة اللي هي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، كيتخللها واحد اللحظات مهمة جدا، ومن ضمنها توقيع اتفاقيات شراكة مع دول جنوب إفريقيا.
1: ويتضمن برنامج هذه الدورة الممتد على 5 أيام ندوات وجلسات وموائد مستديرة وورشات تكوينية وأنشطة مخصصة لطلبة الدكتوراه إلى مسابقات في الابتكار.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: هي ندوة دولية احتضنها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، تضع الكتابة والإخراج المسرحي تحت المجهر. اللقاء الذي يجمع باحثين وفنانين من 10 دول يأتي في سياق أكاديمي هام، تزامنا مع استعداد المعهد لإطلاق مسلكين جديدين للماستر في الكتابة والإخراج الموسم المقبل.
9: هذه الندوة هي ترسيخ لمكانة المعهد، وأيضا ترسيخ لكون البحث العلمي والابتكار المرتبط بالفنون الحية وفنون العرض والإبداع موجود بالمعهد وموجود بالمغرب، ويثبت نفسه كما هو موجود في جميع معاهد العالم.
8: وعلى مدى يومين تغوص الجلسات الموضوعاتية في تفكيك هوية الكاتب الدرامي والعلاقة المعقدة بينه وبين المخرج، وصولا إلى دور الدراماتورج ومساهمته العملية في العرض. كما تناقش الندوة تقاطعات المسرح مع الفنون الأخرى والمسرح الوثائقي المرتبط بقضايا المواطنة، فضلا عن تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على ممارسات الكتابة والإخراج.
10: بالنسبة لنا هذه محطة أساسية وفرصة للتلاقي مع مجموعة ديال المتخصصين، مجموعة أيضا ديال الممارسين الفنانين، وأيضا تكون لقاء في أفق تعاون مع مؤسسات تكوينية في العالم العربي أو في أوروبا أو في العالم بشكل عام.
8: وبذلك يطمح المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي من خلال هذا الملتقى إلى تطوير ميدان البحث والإبداع وتأكيد التكامل بين التفكير النظري والتجربة الرقحية لصياغة مقاربات جديدة تثري المشهد المسرحي المغربي والدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القارب، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لتونات المصادقة على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بكلفة تناهز 55 مليون درهم. إقليم الجديدة عرض وفير من الأضاحي، والحالة الصحية للقطيع جيدة، يؤكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة. ونقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة محور يوم دراسي بمراكش. بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوفل مجيد.
4: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القارية، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه ودعم التمدرس.
3: اكد المدير الاقليمي للفلاحه بالجديده محمد سكماني وفره العرض من الاضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الاقليم، وان الحاله الصحيه للقطيع جيده. وسجل السيد سكماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحة عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك. سجل أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و 240 ألف رأس. وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة. شكل نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء محور يوم دراسي نظم بمراكش بحضور باحثين جامعيين وفاعلين تربويين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة. شيماء بكا وتفاصيل.
5: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء، نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
6: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه وجمعه من طرف عدد من المؤسسات، خاصة الجامعة المغربية.
7: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي، عبر تاريخ هذا البلد، وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية، لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
5: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
1: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
5: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يتراوح بما بين 8 ملايين وتسعة ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب تحسين الظروف المناخية والولادات الخريفية والربيعية قد ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يبلغ تعداده حاليا حوالي 40 مليون رأس، وقد تم تسجيل 160 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى على المستوى الوطني. هذه العملية تدخل في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح، وتعد أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. وأظهرت عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا على مستوى مختلف جهات المملكة أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، وتشمل هذه العمليات مراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية. وإلى حدود 12 ماي 2026 قامت مصالح أنسا بأكثر من 3000 عملية مراقبة ميدانية تم خلالها أخذ عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية ومياه توريد الأضاحي والأدوية البيطرية وإخداعها للتحاليل. وفي إطار التدابير المتخذة تقوم وزارة الفلاحة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية بتعزيز نقاط البيع بالوسط الحضري عبر إنشاء 35 سوقا مؤقتا مخصصا لبيع الماشية الموجهة لعيد الأضحى بمختلف مناطق المملكة.
8: غيم راديو.
10: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات
5: المسلحة. أمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط صلى القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق

0: أسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
1: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
2: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير. إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء. غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل: انطلقت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية التأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
3: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة تقييم المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
2: نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: تقوم به مختبراته المتخصصة بهدف ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية وتعزيز ركائز الاقتصاد الأزرق بالجهة.
1: المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث والصيد البحري هو تابع للمعهد الوطني واللي كيتعتبر على مستوى قطاع الصيد البحري وبمثابة المستشار العلمي الأول للقطاع، وخاصة فاش كنتكلموا على جهة كجهة الدخل والذهب، هي جهة استثنائية بالنسبة لقطاع الصيد البحري نظرا لما تزخروا به من مؤهلات طبيعية وثروة سمكية جد مهمة، والحفاظ على الثروة السمكية فهي مسؤولية جماعية ومشتركة.
0: وترتكز هذه المواكبة العلمية على عمل تكاملي لثلاثة مختبرات رئيسية. المختبر الأول يراقب مفرغات الصيد وبنية المخزون خاصة الأسماك السطحية الصغيرة لتوجيه القرارات التدبيرية، والمختبر الثاني المعتمد دوليا يسهر على السلامة الصحية للمنتجات ومراقبة جودة الوسط البحري، لا سيما وأن الدخلة تعتبر قطبا لإنتاج الصدفيات والمحار. أما المختبر الثالث فيشكل قاطرة للمستقبل، حيث يعنى بمحطة تربية الأحياء المائية التي تساهم في تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية وتوفر الدعم التقني للمستثمرين في جهة تنتج أكثر من 70% من الإنتاج الوطني في هذا المجال.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج

0: المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
2: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
1: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
1: في الشأن الجهوي، وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعاً وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
4: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا بنظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. زيارة هذه الوحدة الكائنة بالمنطقة الصناعية إيكو بارك سيد المكي ببرشيد التابعة للدائرة البحرية للدار البيضاء تندرج في إطار تتبع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين المنتجات البحرية، كما تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على قدرات الإنتاج والبنيات التكنولوجية المعتمدة، وكذا على مساهمة هذه الوحدات في تطوير النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني.
3: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز أو المجهزة، حيت اليوم الوحدة مسيرها السيدة اللي قامت بزيارة معايا، وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
4: دونك نو افون انفيستي 250 مليون دو ديرهام.
2: الشركة تعتزم مستقبلا تعزيز طاقاتها الإنتاجية بإضافة خطوط صناعية جديدة، وهو مشروع سيساهم في خلق أزيد من 300 منصب شغل إضافي تنضاف إلى 450 منصب شغل حاليا في كل فترة عمل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى حوالي 1200 منصب شغل على نظام فترتي عمل في طاقتها الكاملة، وذلك بحلول نهاية 2026.
4: سنضيف في أول مرحلة أكثر من 300 شخصاً.
2: الوحدة الصناعية تونا ماكس تتوفر على تجهيزات وبنيات حديثة تشمل 5 خطوط متعددة الأشكال لتعليب السمك ونفقين للتجميد بدرجة حرارة تصل إلى ناقص 40 درجة مئوية، إضافة إلى قدرة تخزين في غرف التبريد السالب تصل إلى 2400 طن بدرجة ناقص 25 درجة مئوية، بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوقين الوطني والدولي.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والفاعلين في المجال التكنولوجي من مختلف المؤسسات والهيئات المغربية والإسبانية، انطلقت فعاليات منتدى مغربي إسباني للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. هذا المنتدى شكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن الرقمي، وفضاء متميز للحوار والتفكير والتعاون حول القضايا الراهنة المرتبطة بالرقم والأمن السيبراني.
6: مجلس جهة طنجة تطوان حسيمة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية انخرطت في هذا الورش الرقمنة عن طريق تأسيس الشركة الرقمية على مستوى الجهة، شركة التنمية الرقمية على مستوى الجهة طنجة تطوان الحسية، بل لا تكون هي الدراع التنفيذي لمستوى السياسات الرقمية على مستوى الجهة، ثم كذلك الذكاء الترابي.
5: وخلال هذه التظاهرة العلمية سيتم مناقشة سبل حماية البيانات والبرامج والبنية الرقمية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات لمواجهة المخاطر الرقمية المتنامية.
7: كنعرفوا بان هذا الوقت هذا هو العصر ديال الرقمنه، كاين عدد كثير من المشاكل اللي كتوقع بهذا الشيء ديال الامن ديال السيبراني، ولذلك نكبنا وبغينا باش نحميو المعطيات ديالنا.
5: هذا ومن المتوقع أن تصدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات التي من شأنها بناء مستقبل رقمي أكثر أمنا وصلابة وازدهارا للجميع.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى المدينة الخضراء الذكية بنغرير إفريقيا أكدوا على ضرورة أن يظل الابتكار متاحا للجميع ومتجذرا محليا ومتكيفا مع الخصوصيات الترابية والاحتياجات الاجتماعية. وأبرز المتدخلون خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار الجامعات كمحفزات لذكاء اصطناعي مقتصد وسيادي واجتماعي من أجل مجالات ذكية ومندمجة، أن الدول والمجالات الترابية مطالبة بتطوير قدراتها الذاتية وبنيتها التحتية وكفاءتها ونماذج حكامة البيانات الخاصة بها، فضلا عن تعزيز استقلاليتها التكنولوجية، وذلك وفق مقاربة قائمة على ذكاء هجين بشري وخوارزمي يروم تعزيز الكرامة الإنسانية والإدماج والإنصاف والأخلاقيات والتنمية المستدامة. وشدد المشاركون على ضرورة تكوين جيل جديد من المبتكرين القادرين على تصميم حلول تتلائم مع الواقع المحلي، مؤكدين على أهمية اضطلاع الجامعات الإفريقية بدورها التاريخي الكامل في هذه الدينامية التكنولوجية والمجتمعية الجديدة من خلال إعداد كفاءات قادرة على الابتكار بروح من المسؤولية والالتزام.
1: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
2: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية بقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط صلى القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
2: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
2: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هاد المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني المصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القرى، وايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه ودعم التمدرس.
2: دوليا بحث وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة ب3 نقاط متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل لمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة ميتا الأمريكية معركة قضائية في إيطاليا تتعلق بحقوق تعويض الناشرين بعدما أيدت محكمة إيطاليا موقف هيئة الاتصالات المحلية بشأن إلزام الشركة بالتفاوض مع المؤسسات الإعلامية حول تعويضات استخدام المحتوى الإخباري على منصاتها. تأتي القضية ضمن النزاع المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام الأوروبية حول حقوق النشر والعوائد المالية الناتجة عن عرض الأخبار والمحتوى الصحفي عبر المنصات الرقمية. وكانت ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام قد طعنت في قواعد وضعتها السلطات الإيطالية لتنظيم آلية احتساب التعويضات المستحقة للناشرين، إلى أن المحكمة رفضت الطعن، ما يمنح دعما إضافيا لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز حقوق المؤسسات الإعلامية في مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة. وينظر إلى الحكم باعتباره سابقة مهمة قد تشجع مزيدا من الدول الأوروبية على تشديد القواعد المنظمة لعلاقة المنصات الرقمية بقطاع الإعلام، خاصة في ظل تزايد الضغوط على نماذج أعمال المؤسسات الصحفية التقليدية. ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات أوسع بين ميتا والناشرين الإيطاليين بشأن آلية الدفع والتعويض عن المحتوى الإخباري المستخدم عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: خلال حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من أسبوع الذكاء الاصطناعي بوجدة، أكد المشاركون أن إفريقيا لا يمكن أن تظل مجرد فضاء لاستهلاك التكنولوجيا أو حقل تجارب لنماذج صممت في أماكن أخرى. المتدخلون أبرزوا أن إفريقيا يجب أن تصبح فضاء للإنتاج الفكري والعلمي والأخلاقي والاستراتيجي.
5: لقت هذه النسخة لقت يعني مشاركة كبيرة واهتمام كبير من طلبة والطالبات الجامعة المغربية، بحيث أن هناك أكثر من 500 طالب وطالبة جاءوا من جامعة محمد الأول للتفكير وللابتكار وللإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي في مواضيع معينة.
4: الذكاء الاصطناعي يعد محركا سيمكن المناطق النائية أو تلك التي لم تحظى بنفس فرص المناطق الصناعية وغيرها من التموضع أيضا لتحقيق تقدم اقتصادي وتحسين ظروف عيش المواطنين. حفل الافتتاح تميز بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع دول من إفريقيا جنوب الصحراء، ويتعلق الأمر بالنيجر ومالي والبنين، بهدف تصدير نموذج بيت الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد الأول بوجدة.
6: هاد النسخة الرابعة اللي هي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله كيتخللها واحد اللحظات مهمة جدا، ومن ضمنها توقيع اتفاقيات شراكة مع دول جنوب إفريقيا.
4: ويتضمن برنامج هذه الدورة الممتدة على 5 أيام ندوات وجلسات وموائد مستديرة وورشات تكوينية وأنشطة مخصصة لطلبة الدكتوراة إلى مسابقات في الابتكار.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية بقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط صلى القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القارب، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه ودعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. مالابو تحتضن منتدا حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في القارة الإفريقية. الموزمبيق تتصدر دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعداد النازحين داخليا خلال سنة 2025. شركة فورد تعزز حضورها الاستراتيجي بتعيينات قيادية جديدة في منطقة شمال إفريقيا. والبداية من جمهورية غينيا الاستوائية، حيث استضافت العاصمة مالابو منتدى اقتصاديا واجتماعيا رفيع المستوى تحت عنوان التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات للتنمية المستدامة في إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات متينة بين صناع القرار والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية. سهام أيت دراء في المتابعة.
2: أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعة الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة الاتحادي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، كما ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات.
1: ومرورا لقطاع الأعمال، أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيينات قيادية جديدة تهدف لتعزيز زخم نموها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تجاوز 10% خلال السنوات الثلاث الماضية. تفاصيل أكثر معك إلياس أبو الرجاء.
3: أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيين أميت شيتي مديرا عاما للمملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، وحمزة شعلان مديرا إقليميا لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا. وأبرزت فورد في بلاغ لها أن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بالأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد شيتي سيتولى في منصبه الجديد قيادة مبيعات فورد ولينكون وخدمات ما بعد البيع ونمو الحصة السوقية وقطاع المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، كما سيشرف على جهود تأسيس مقر إقليمي لفورد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مواصلة تعزيز علاقات الشركة مع موزعيها في مختلف أنحاء المنطقة. من جانبه سيتولى السيد الشعلان الإشراف على التوجه الاستراتيجي لعمليات الخدمة وقطع الغيار وتجربة العملاء لدى فورد في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا، حيث سيساهم في تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع ودعم مالكي سيارات فورد طوال دورة حياة السيارة.
1: وفي الشأن الإنساني، كشفت دراسة لمركز رصد النزوح الداخلي أن الموزمبيق سجلت أعلى معدل للنزوح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025. الدراسة أوضحت أن الكوارث الطبيعية كانت مسؤولة عن نزوح قرابة 669 ألف شخص من إجمالي 2.9 مليون نازح في المنطقة. ولا تتوقف التحديات في الموزمبيق عند الكوارث الطبيعية، حيث تمتد لتشمل الصراع المستمر في إقليم كابو ديلغادو الشمالي الغني بالغاز، و والذي تسبب وحده في نزوح أكثر من 300 ألف شخص إضافي في عام 2025. هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية والأزمات الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الكوارث المتتالية أثرت على حياة أكثر من مليون شخص، مخلفة مئات القتلى والجرحى خلال موسم الأمطار الأخير. وصلنا وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: في أكادير افتتحت أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. هذا الحدث العلمي الدولي رفيع المستوى الذي ترأس حفل افتتاحه وزير الفلاحة والصيد البحري

0: لهذه الوحده المهمه، وحده ديال انتاج ذكور معقمه تيراتيت، واللي كتجي اليوم في اطار هذه المعالجه البيولوجيه للامراض والحشرات، وخاصه الحواميض، واللي نعرفوا ان جهه سوس مسا منطقه فلاحيه ومنطقه ديال الحواميض اكثر من 32000 هكتار.
1: وسلطت هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات.
2: احتضان المغرب لهذا الحدث يعكس اعترافا دوليا بمصداقية منظومتنا في مجال التكوين والبحث العلمي، ويؤكد أن بلادنا أصبحت فاعلا منخرطا بشكل متزايد في النقاشات الدولية الكبرى حول مستقبل الفلاحة.
1: ويتضمن البرنامج العلمي لهذا الحدث 10 جلسات تناقش مواضيع ذات الصلة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية.

0: إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
2: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
1: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
1: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
4: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026 اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الثقافية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه التفاصيل. بقلب الموقع الأثري لوليلي انطلقت فعاليات الدور 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بعرض فني متميز حيث السوبرانو سميرة القادرية التي أبدعت في إبراز التراث العربي الأندلسي من خلال حفل موسيقي بعنوان من ضفة إلى أخرى. هذه هي سارة الافتتاحية التي تميزت على الخصوص بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار. شهدت مشاركة مجموعة ولاد سحيمة للموسيقى العيسوية بقيادة المايسترو حميد بوحلالة. وإلى جانب الموقع الأثري لوليلي ستتواصل أنشطة المهرجان بكل من مكناس ومولي إدريس زرهون من خلال تقديم أزيد من 60 سهرة فنية يحييها فنانون وفرق تقليدية من المغرب وعدة بلدان أجنبية. في برمجات تعد الجمهور بفسيفساء موسيقية غنية من الأنماط والإيقاعات والألوان الفنية. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت إدارة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا في إطار فعاليات دورتها 26 ندوة تحت عنوان الإنتاجات السينمائية الإفريقية على محك منصات البث الرقمية بمشاركة باحثين ونقاد ومخرجين ومنتجين ومهنيين من مختلف بلدان القارة الإفريقية وخارجها. وحسب بلاغ للجهة المنظمة، يأتي اختيار موضوع هذه الندوة الرئيسية للدورة الحالية انطلاقا من التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السينمائي العالمي، خاصة بعد الصعود المتسارع لمنصات البث الرقمية وما أفرزته من تغيرات جذرية في طرق إنتاج وتوزيع واستهلاك الصور السينمائية. هذه الندوة ستشكل وفق المصدر ذاته لحظة فكرية أساسية ضمن برنامج الدورة 26 للمهرجان، وفرصة لتبادل التجارب والرؤى بين مختلف الفاعلين السينمائيين والأكاديميين، بما يعزز مكانة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا كفضاء للحوار الثقافي والفكري حول قضايا السينما الإفريقية وتحولاتها المعاصرة. واللحظة من مدينة أكادير التي ستحتضن خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من يونيو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للكرنفال الدولي بالمون، وذلك تحت شعار بالمون الفرح بإيقاعاتنا أمازيغية. وحسب المنظمين، ستعرف هذه الدورة تخصيص احتفاء خاص بجزر الكناري كضيف شرف عبر المشاركة بوفد يضم خبراء وأكاديميين وفرق تراثية وعارضين، ما يعكس قوة الروابط الحضرية والثقافية التي تجمع الجهتين. برنامج هذه الدورة يزخر بفقرات متنوعة تمزج بين البحث العلمي والإبداع الفني، حيث يشمل مسابقات للقصص المصورة وورشات صناعة الأقنعة وتعلم حروف تيفيناغ، إلى جانب معارض تراثية وعروض المجسمات الفنية في صيغة تحتفي بالموروث الثقافي بالمون. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد. إلى اللقاء.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بأكادير افتتحت أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. هذا الحدث العلمي الدولي رفيع المستوى الذي ترأس حفل افتتاحه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، عرف مشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات ومهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا لمناقشة القضايا المرتبطة بتدبير المستدام لذباب الفاكهة.
3: اليوم كانت مناسبة لزيارة السيد الوزير للفلاحة لهذه الوحدة المهمة، وحدة ديال إنتاج ذكور معقمة تيراتيت، واللي كتجي اليوم في إطار هذه المعالجة البيولوجية للأمراض والحشرات، وخاصة الحواميض، واللي نعرفوا أن جهة سوس مسا منطقة فلاحية ومنطقة ديال الحواميض أكثر من 32,000 هكتار.
2: وسلطت هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات.
4: احتضان المغرب لهذا الحدث يعكس اعترافا دوليا بمصداقية منظومتنا في مجال التكوين والبحث العلمي، ويؤكد أن بلادنا أصبحت فاعلا منخرطا بشكل متزايد في النقاشات الدولية الكبرى حول مستقبل الفلاحة.
2: ويتضمن البرنامج العلمي لهذا الحدث 10 جلسات تناقش مواضيع ذات الصلة.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هاد المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القرية، وأيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة ب3 نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في أجواء فنية بامتياز، جرى افتتاح فعاليات الدورة 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بوليلي. أحيته السوبرانو سميرة القادري بصوتها المتوسطي المشبع بعمق الثقافة والتراث العربي الأندلسي، الآخذ للجمهور في رحلة فنية امتزجت فيها الموسيقى بالرقص في أجواء تطرب الروح.
5: فكان العرض مخضرم، عرض فيه اشتغال على نسيج الموسيقى المغربية المغاربية، موسيقى كذلك ما هو روح اللي روحها أندلسي. فصارة كنسمعوا الفلامينكو المغربي، كاين تقاطع في المقامات، تقاطع كذلك في الطبوع، كل هذا يعكس طبعا احتراما لهذا الجمهور الذواق، والذواق كذلك لما هو جميل.
4: السهرة الافتتاحية شكلت فرصة جرى خلالها تكريم 4 شخصيات فنية ساهمت بشكل كبير في صون الفنون التراثية المغربية والنهوض بها، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وعدد من المسؤولين.
6: هذا التكريم ما كيجيش غير عبثا، وإنما كيجي نتيجة عمل فني مدة 50 عام. 50 عام قضى حمادي محمد ما بين المسرح والسينما والموسيقى.
4: المهرجان المنظم بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى صون التراث الثقافي والفني وحماية كنوز التراث اللامادي بمختلف تجلياته الإبداعية، فضلا عن تشجيع الإبداع الفني والانفتاح على ثقافات العالم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وقعت وزارة النقل واللوجستيك اتفاقية شراكة خاصة مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة سي دي جي إنسبت، تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي. هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتجسد إرادة مختلف الأطراف لتسريع تحديث قطاع النقل الطرقي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
8: ما يسمى بالكرونوتاكيغراف العادية والورقي يشهد آخر مراحله، والآن المشروع الجديد سوف يمكن سواء السائقين والشركات ديال النقل من تتبع يعني الرقمي لكل المعطيات التي تهم النقل، من سرعة، من المسافات المقطوعة، من تتبع يعني في لحظة بلحظة لتواجد الشاحنات، وبالخصوص الجانب ديال السلامة الطرقية اللي كتهمنا. فكل هاد الشروط سوف تكون مجتمعة في هاد المشروع.
9: تم اليوم التوقيع على هاد الاتفاقية مع السيد وزير النقل واللوجيستيك، واللي كتعد أول مرحلة في إطار مواكبة وزارة النقل واللوجيستيك في رقمنة المساطر ديالها، وأيضا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ديال هذه الوزارة هذه في ميدان نقل البضائع وكذلك النقل الدولي. وهذه العملية هذه إن شاء الله غتاخد تقريبا 6 أشهر إن شاء الله، وغتمكننا أن نحسنوا هذا الإطار ديال العمل، وفي نفس الوقت نكون في توافق مع المعايير الدولية ديال النقل الدولي.
7: هذه الشراكة ترتكز على مواكبة الوزارة في إحداث منصة رقمية مندمجة مخصصة للنقل الطرقي، تتضمن منظومة خاصة بجهاز قياس زمن السياقة والراحة الرقمي، بالإضافة إلى وضع آلية تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتجويد تدبير.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
1: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
6: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القرار، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات المصادقة على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بكلفة تناهز 55 مليون درهم. إقليم الجديدة عرض وفير من الأضاحي والحالة الصحية للقطيع جيدة، يؤكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة. ونقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة محور يوم دراسي بمراكش. بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوفل مجيد.
4: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القرى، وايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
3: أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة محمد سكماني وفرة العرض من الأضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الإقليم، وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة. وسجل السيد سكماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحة عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك. سجل أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و 240 ألف رأس. وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة. شكل نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء محور يوم دراسي نظم بمراكش بحضور باحثين جامعيين وفاعلين تربويين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة. شيماء بكا وتفاصيل.
5: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء، نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
6: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين يعني لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه جامعه من طرف عدد من المؤسسات خاصة الجامعة المغربية.
7: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي عبر تاريخ هذا البلد، وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية، لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
5: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
1: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
5: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى المدينة الخضراء الذكية بنغرير إفريقيا أكدوا على ضرورة أن يظل الابتكار متاحا للجميع ومتجذرا محليا ومتكيفا مع الخصوصيات الترابية والاحتياجات الاجتماعية. وأبرز المتدخلون خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار الجامعات كمحفزات لذكاء اصطناعي مقتصد وسيادي واجتماعي من أجل مجالات ذكية ومندمجة، أن الدول والمجالات الترابية مطالبة بتطوير قدراتها الذاتية وبنيتها التحتية وكفاءتها ونماذج حكامة البيانات الخاصة بها، فضلا عن تعزيز استقلاليتها التكنولوجية، وذلك وفق مقاربة قائمة على ذكاء هجين بشري وخوارزمي يروم تعزيز الكرامة الإنسانية والإدماج

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات

0: المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة. سهم أي تدرى في المتابعة.
2: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
1: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
1: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
4: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هاد المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني المصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية الجوية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة، المراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية والدعم التمدرس.
1: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة ب3 نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير. إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء. غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل: انطلقت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية تأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
3: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعطي يعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون، وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
2: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة، ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
1: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة ماليات إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
6: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا بنظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء، فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات، وتحويل إيجابي وتحويل إيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها احنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. والفرد من اللي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب، كيبقى ديما كيأجل الفرحة ديالو، وكيقول مع راسو إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد. لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسو كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية، ولكن كيف ما قلنا بطريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدأ من التفاصيل البسيطة، لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح، أو اجتمع مع العائلة دياله وشعر بالدفء ديالها، أو سمع كلمة طيبة من شي واحد، أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة، أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة، حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحققوا. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية. يركز على النعم الصغيرة اللي عنده، غيحس براحة أكثر، وهذا في حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية، لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ميمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليوه يحس بالأمان، فهذا في حد ذاته سعادة. لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر، وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة، وكتحرمو من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن، وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حققوا حاجة ضد هاد الآخرين، بينما هما اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين، لأن التسامح هو أفضل سلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية. فمن اللي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة، وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به، والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة، ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات، أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما مضطربة وخارجة على الصواب والمعقول، وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كثيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان، لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد، والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش، ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته. من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة، ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة، أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة، أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة، وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة، بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة. والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة، ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح. هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيير سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
3: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية بقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
0: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط صلى القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
3: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
1: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القارب، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
3: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عربية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. الجمهورية العربية السورية تؤكد على لسان وزير خارجيتها أسعد حسن الشيباني على احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري إلى المغرب. وأضاف السيد الشيباني أن الجمهورية العربية السورية ترحب وتدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797 باعتباره نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم لحل هذا النزاع الإقليمي.
2: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. اتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين، وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
1: وأشاد السيد أسعد حسن الشيباني بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث.
3: اليوم إذن اليوم هذه مرحلة جديدة اللي تحدثنا فيها كثير أنا وأخي معالي الوزير على كيفية تفعيل كل الآليات القانونية وكل الآليات المؤسساتية لهذه العلاقة، وتم الاتفاق على أننا نحين وأن نقوم بتحين الإطار القانوني اللي هو إطار متقادم، إطار قانوني غير قادر اليوم على مواكبة الطموح للعلاقة الثنائية في مختلف المجالات.
1: وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني خلال مباحثاتهما بالدينامية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكد مجددا عزمهما إعطائها زخما أكبر في شتى الميادين والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب والارتقاء تعاونهما إلى مستوى أعلى. وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على الشروع في مراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما الثنائية بما ينسجم مع طموحاتهما المشتركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد الشراكة بين البلدين بآليات أكثر حداثة وفعالية وملائمة للتحديات الراهنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. زيارة هذه الوحدة الكائنة بالمنطقة الصناعية إيكو بارك سيد المكي ببرشيد التابعة للدائرة البحرية للدار البيضاء تندرج في إطار تتبع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين المنتجات البحرية، كما تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على قدرات الإنتاج والبنيات التكنولوجية المعتمدة، وكذا على مساهمة هذه الوحدات في تطوير النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني.
6: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر، ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهذا كيبين الابتكار ديال المجهز أو المجهزة، حيث اليوم الوحدة مسيرها السيدة اللي قامت بزيارة معايا، وهذه الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
7: دونك نو افون انفيستي 250 مليون دو ديرهم.
5: الشركة تعتزم مستقبلا تعزيز طاقاتها الإنتاجية بإضافة خطوط صناعية جديدة، وهو مشروع سيساهم في خلق أزيد من 300 منصب شغل إضافي، تنضاف إلى 450 منصب شغل حاليا في كل فترة عمل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى حوالي 1200 منصب شغل على نظام فترتي عمل في طاقتها الكاملة، وذلك بحلول نهاية 2026. الوحدة الصناعية تونا ماكس تتوفر على تجهيزات وبنيات حديثة تشمل 5 خطوط متعددة الأشكال لتعليب السمك ونفقين للتجميد بدرجة حرارة تصل إلى ناقص 40 درجة مئوية، إضافة إلى قدرة تخزين في غرف التبريد السالب تصل إلى 2400 طن بدرجة ناقص 25 درجة مئوية، بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوقين الوطني والدولي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة، ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. دوليا، وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيير سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. تقرير إلياس أبو الرجع.
3: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: كما رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

0: الذي استنصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط صلى القنيطرة، سهم أي تدراف المتابعة.
1: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط صلى القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
0: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
2: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
0: في الشأن الجهوي وبكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوف المجيد.
3: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القارب، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
0: دوليا، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى الآن إلى اتفاق ينهي كافة أوجه التصعيد في المنطقة. في الرياضة، وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت منتخب غانا من نظيره الجزائري على أرضية الملعب رقم 3 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. وعقب هذه النتيجة بات منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الجزائر وغانا في المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما يحتل السنغال المركز الأخير من دون نقاط. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الثقافية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه التفاصيل. البداية من مدينة تطوان العاصمة المتوسطية للثقافة والحوار لعام 2026 التي تحتضن فعاليات الدور 19 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة، وذلك من 17 إلى 22 من مايو الجارية بقرية الأشرطة المرسومة المقامة بساحة الفنان الجديدة. تطوان ستعيش على مدى 7 أيام على إيقاع برنامج غني يضم معارض وورشات وعروض سينمائية ولقاءات مهنية وندوات وجلسات توقيعات وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب فضاءات مخصصة لاكتشاف الأشرطة المرسومة والمانجا والرسم التوضيحي وسينما التحريك ورسم الكاريكاتير. ومن خلال هذه الدورة يجدد المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان طموحه في جعل تطوان الحمامة البيضاء للمتوسط ملتقا أساسيا للإبداع البصري وجسرا ثقافيا بين القارات. واللحظة من مدينة النخيل وتحديدا بساحة الكتبيين انطلقت فعاليات الدورة 16 للمعرض الجهوي للكتاب بمراكش بمشاركة دور نشر تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب مؤسسات ثقافية وجمعيات فاعلة على صعيد الجهة. وفي تصريح له بمناسبة اليوم الافتتاحي أكد السيد سمير الونسي رئيس مصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش أسفي أن هذا الملتقى هو مناسبة تكريم عدد من الوجوه البارزة بالجهة والكتاب الشباب المبدعين. نستمع لتصريح السيد سمير الونسي.
5: فعيشت معنا أنه هذا الحفل تميز بزيارة لأروقة المعرض ثم بجلسة تكريمية للأستاذ محمد الطوقيب، وأيضا احتفاء بثلاث متوجين على الصعيد العربي وتموليهم أدباء شباب التي يمثلوا مستقبل الدرس البلاغي والدرس الجامعي بصفة عامة، السي عبد الرزاق مصباحي، السي مصطفى رجوان، الأخت نعيمة فنو.
4: ومن جانبها عبرت الكاتبة نعيمة فنو أحد المتوجين والفائزين بالدورة 11 من جائزة كاتر للرواية العربية على التوالي في فئتي الدراسات النقدية ورواية الفتيان، عبرت عن سعادتها بهذا التكريم. نستمع لتصريح السيدة نعيمة فنو.
6: حضرنا اليوم في افتتاح معرض الكتاب الجهوي في تكريم مجموعة من المبدعين في النقد في الرواية. كل الشكر للمديرية الجهوية وكل المتدخلين على هذا التكريم الرائع والذي كان في المستوى. نحمل معنا الجوائز لا بصفة يعني بصفة مادية بل باعتراف إنساني، وأنا سعيدة جدا أكثر من حصولي على الجائزة هذا التكريم وأنا وسط المثقفين والجمعويين ودكاترة الجامعة ومجموعة من المثقفين. هذا في حد ذاته تكريم وامتداد كما قلت إنساني للجائزة.
4: والختم من عاصمتي المملكة، حيث نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفلا موسيقيا بمناسبة يوم أوروبا بمسرح الهواء طلق بمنتزه الحسن الثاني بالرباط. الحفل سادته أجواء احتفالية مميزة، حيث امتلأت مدرجات المسرح بجمهور متنوع من عشاق الموسيقى والفن الذين تفاعلوا بحرارة مع مختلف المقاطع الغنائية بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني. كما أضفت الإضاءة الفنية والفضاء المفتوح للمنتزه لمسة خاصة على الأمسية التي امتزجت فيها الموسيقى بالمشاعر الجماعية وروح الانفتاح الثقافي. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء، نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
7: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين يعني لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه وجمعه من طرف عدد من المؤسسات خاصة الجامعة المغربية.
8: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي، عبر تاريخ هذا البلد، وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية، لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
1: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
9: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
1: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقول محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرفين ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل وتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في حلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شوية. من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش في العقد المحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة، شكون اللي يكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيوا يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب داك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك العقار ماشي ديالك
0: خاصها ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: بدون عوض داك الساعه الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زعما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم حنا الان
1: خدمنا ديال العقار
0: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذا كان نهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: نعم الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم وإلا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتيو عليه موجود يعني ما يمكنش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرت عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال في انظمه اخرى باش نضروا على النظام المقارن مثلا في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه. حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك
0: عشوائيه
1: كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كتلهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده. وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام
1: بغي عقود عرفية. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كيشنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه الولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هات الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل. هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما كان بحال ما كاين والو. اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات المصادقة على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بكلفة تناهز 55 مليون درهم. إقليم الجديدة عرض وفير من الأضاحي، والحالة الصحية للقطيع جيدة، يؤكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة. ونقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة محور يوم دراسي بمراكش. بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوفل مجيد.
2: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هاد المشاريع هي همت كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القرية، ايضا دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية، وايضا كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم التمدرس.
1: أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة محمد سكماني وفرة العرض من الأضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الإقليم، وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة. وسجل السيد سكماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحة عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك. سجل أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و 240 ألف رأس. وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة. شكل نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء محور يوم دراسي نظم بمراكش بحضور باحثين جامعيين وفاعلين تربويين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة. شيماء بكا وتفاصيل.
3: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء، نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
4: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه جامعه من طرف عدد من المؤسسات، خاصة الجامعة المغربية.
5: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي، عبر تاريخ هذا البلد، وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية، لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
3: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
6: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
3: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خطأ أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج، 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
2: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
5: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
6: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البطارية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الآلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. وتشير ونشير كذلك أن المصالح البطارية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاين المتعلقة بأضحية العيد.
2: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز 1000 نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز 1000 نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. مختبرات والبحث العلمي في خدمة استدامة الثروة السمكية وتعزيز الاقتصاد الأزرق بالدخلة. بالولايات المتحدة، سلطات الأرصاد الجوية تتوقع عودة وشيكة لظاهرة إلنينيو. ارتفاع حصيلة العواصف إلى أزيد من 110 قتلى في الهند. إلى التفاصيل، يطلع والمركز الجهوي التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الدخلة وادي الدهب بدور محوري في مواكبة دينامية قطاع الصيد البحري من خلال عمل علمي متكامل تقوم به مختبراته المتخصصة بهدف ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية وتعزيز ركائز الاقتصاد الأزرق بالجهة. وفي هذا السياق، أكد المدير الجهوي للمركز عبد الرحيم مكجيج في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المعهد يشكل المستشار العلمي الأول لقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن جهة الدخلة وادي الذهب تعد مجالا استثنائيا بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثروة سمكية مهمة تجعلها في صلب الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى النهوض بالقطاع. المدير الجهوي أوضح أن الحفاظ على الثروة السمكية يمثل مسؤولية جماعية ومشتركة، لا سيما في ظل توجيه الملكية السامية التي مفاتيحها تدعو إلى تطوير الاقتصاد الأزرق، مبرزة أن هذه الثروة تشكل دعامة أساسية لهذا النموذج الاقتصادي، الأمر الذي يفرض استغلالها بشكل مسؤول ومستدام. بالولايات المتحدة، اعتبرت مصالح الأرصاد الجوية أن ظاهرة الاحترار المناخية إلنينيو يرتقب أن تسجل عودة وشيكة وتتواصل طيلة الشتاء 2026 و2027 مع ارتفاع احتمال بلوغها مستويات حادة. وضمن تحيين لتوقعاتهم، أشار خبراء من مركز توقعات المناخ التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوية إلى أن فرص تطور الظاهرة المناخية بين شهري مايو ويوليوز باتت تصل إلى 82%. علماء المناخ الأمريكيون يقدرون بنسبة 96% احتمالية استمرار هذه الموجة إلى غاية الفترة الممتدة بين دجنبر 2026 وفبراير من سنة 2027. ظاهرة إلنينيو تشكل إحدى مراحل ظاهرة طبيعية في المحيط الهادئ، تنطلق عادة في فصل الربيع قبل أن تؤثر تدريجيا خلال الأشهر الموالية على درجات الحرارة وشدة الرياح والمناخ في كافة أنحاء العالم. وحسب التوقعات المحينة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوية، فإن فرص تشكل ظاهرة إلنينيو بحدة قوية إلى جد قوية أخذة في التصاعد وتجاوزت نسبة 50% ابتداء من فترة شتنبر ونوفمبر. تداعيات ظاهرة إلنينيو تتنوع حسب المناطق الجغرافية، فقد تواجه بعض المناطق على غرار إندونيسيا موجات جفاف شديدة، فيما تتعرض مناطق أخرى لا سيما بيرو لتساقطات مطرية طوفانية ومخاطر متزايدة بحدوث فيضانات. هذا وتعود آخر موجة لظاهرة إلنينيو إلى الفترة 2023 و2024. وارتباطا بالتقلبات المناخية وتأثيراتها، ارتفع عدد قتل العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع ولاية أوتر براديش الهندية إلى 111 قاتلا وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات. وسائل إعلام محلية نقلت عن مكتب مفوض عمليات الإنقاذ أنه تم تسجيل 111 قاتلا و72 مصابا، علما أن حصيلة سابقة كانت قد أشارت إلى مصرع 89 شخصا. هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 240 مليون نسمة تتعرض للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق تتسبب في مقتل العديد من الأشخاص في المنطقة. وفي هذا السياق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة التي يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ. كانت هذه آخر أخبارنا الإيكولوجية مستمعينا الأوفياء، قدمها لكم ياسين زكراوية. إلى اللقاء.
8: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في

0: مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في

0: في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%، وشددت المسؤولة على أن رهانة المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
2: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل بقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنة الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفا جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: بأكادير افتتحت أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. هذا الحدث العلمي الدولي رفيع المستوى الذي ترأس حفل افتتاحه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، عرف مشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات ومهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا لمناقشة القضايا المرتبطة بتدبير المستدام لذباب الفاكهة.
6: اليوم كانت مناسبة لزيارة السيد الوزير للفلاحة لهذه الوحدة المهمة، وحدة ديال إنتاج ذكور معقمة تيراتيت، واللي كتجي اليوم في إطار هذه المعالجة البيولوجية للأمراض والحشرات وخاصة الحواميض، واللي نعرفوا أن جهة سوس مسا منطقة فلاحية ومنطقة ديال الحواميض أكثر من 32 ألف هكتار.
5: وسلطت هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات.
7: احتضان المغرب لهذا الحدث يعكس اعترافا دوليا بمصداقية منظومتنا في مجال التكوين والبحث العلمي، ويؤكد أن بلادنا أصبحت فاعلا منخرطا بشكل متزايد في النقاشات الدولية الكبرى حول مستقبل الفلاحة.
5: ويتضمن البرنامج العلمي لهذا الحدث 10 جلسات تناقش مواضيع ذات الصلة.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن العدد الإجمالي لرجال ونساء التعليم المستفيدين من الترقية الاستثنائية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بلغ 22,247 مستفيدا. وأوضح السيد بيتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه الترقية تهم لأول مرة في تاريخ المنظومة أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك في إطار إحداث الدرجة الممتازة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية من أساتذة التعليم الابتدائي 14,710 مستفيدا. وأضاف أن عدد المستفيدين من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بلغ 6,685 أستاذا، إلى جانب 330 مستفيدا من المختصين التربويين و522 مستفيدا من مختصي الاقتصاد والإدارة. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الترقية الاستثنائية تندرج في إطار الحوار الاجتماعي، وستبلغ كلفتها في أفق السنة المقبلة حوالي 49 مليار درهم، مبرزا أن الحكومة تعتبر ورشة إصلاح التعليم ورشا استراتيجيا. وأكد السيد بيتاس أن هذه الخطوة تشكل إنصافا لرجال ونساء التعليم بما يمكنهم من الاستفادة على غرار باقي الفئات من هذه الدرجة الاستثنائية.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط برباط مندوبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
4: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
10: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
9: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
0: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
2: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاين المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف نهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة ميتا الأمريكية معركة قضائية في إيطاليا تتعلق بحقوق تعويض الناشرين بعدما أيدت محكمة إيطاليا موقف هيئة الاتصالات المحلية بشأن إلزام الشركة بالتفاوض مع المؤسسات الإعلامية حول تعويضات استخدام المحتوى الإخباري على منصاتها. تأتي القضية ضمن النزاع المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام الأوروبية حول حقوق النشر والعوائد المالية الناتجة عن عرض الأخبار والمحتوى الصحفي عبر المنصات الرقمية. وكانت ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام قد طعنت في قواعد وضعتها السلطات الإيطالية لتنظيم آلية احتساب التعويضات المستحقة للناشرين، إلى أن المحكمة رفضت الطعن، ما يمنح دعما إضافيا لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز حقوق المؤسسات الإعلامية في مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة. وينظر إلى الحكم باعتباره سابقة مهمة قد تشجع مزيدا من الدول الأوروبية على تشديد القواعد المنظمة لعلاقة المنصات الرقمية بقطاع الإعلام، خاصة في ظل تزايد الضغوط على نماذج أعمال المؤسسات الصحفية التقليدية. ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات أوسع بين ميتا والناشرين الإيطاليين بشأن آلية الدفع والتعويض عن المحتوى الإخباري المستخدم عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
5: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. صباحاً، وأضافت أنه من المرتقب أيضاً نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساءً إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحاً، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
7: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل بقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
5: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
5: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة السيدة بن خضراء تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109,000 فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
4: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
5: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار وأحدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: المدير العام للوكالة ألبرت هالوامبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 دولار من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالوامبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاع التصنيع ب 612 مليون دولار، والطاقة ب 606 ملايين دولار، والبناء ب 377 مليون دولار، والفلاحة ب 28 مليون دولار.
5: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
10: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي

0: دا ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية

0: مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
1: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. وك كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
0: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعب الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
6: أرحب بكم مستمعينا في عدد جديد من فقرتكم اليومية نبض الرياضة، في تقديمها سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. نستهل النشرة من سحر الكأس الفضية التي تخطف الأضواء، حيث أفرزت قرعة دور 16 نهائي كأس العرش للموسم الحالي مواجهات نارية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية. البداية ستكون اليوم الجمعة بثلاثة صدامات قوية، حيث يستقبل المغرب التطواني فريق شباب الفتح البيضاوي، بينما يواجه شباب المحمدية فريق شباب بنقرير، وتختتم سهرة اليوم بقمة البهجة بين الكوكب المراكشي وشباب السوالم. وتتواصل الإثارة غدا السبت بمواجهات حارقة أبرزها لقاء الرجاء الرياضي وشباب المسيرة ونهضة بركان ضد الوداد الفاسي، فيما يشهد يوم الأحد قمة الأوفياء بين النادي القنيطري واتحاد طنجة ورحلة الوداد الرياضي لملاقاة رجاء بن ملال في مطب حقيقي للفريق الأحمر. هي مباريات الخروج المباشر حيث لا مجال للخطأ، وحيث تدوب الفوارق بين كبار البطولة وطموح أندية الظل. ومن عبق كأس العرش إلى حرارة الكان القاري للفتيان، حيث يواصل مركب محمد السادس بصلاح احتضان مواهب القارة السمراء لأقل من 17 سنة. المجموعة الثالثة شهدت أمس زلزالا تنزانيا بعد الفوز العريض على الموزمبيق بثلاثية نظيفة مكنت نجوم القارة من اعتلاء الصدارة. أما في المجموعة الرابعة فقد قلب منتخب جنوب إفريقيا الطاولة على أسود التيرانغا السنغالية بهدفين لهدف في لقاء إن حبس الأنفاس حتى الصافرة النهائية. وفي قمة الجولة انتهى ديربي غانا والجزائر بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في ريمونتادا جزائرية خاطفة بالشوط الثاني. ليبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات في مجموعة الموت. هذا الزخم القاري يوازيه استنفار عالمي، فمن الرباط نرحل إلى مكسيكو سيتي، حيث تسلم الفيفا رسميا مفاتيح ملعب أزتيكا الأسطوري بعد تحديثات دامت 18 شهرا. أزتيكا الذي شهد تتويج بيلي ومارادونا يدخل التاريخ كأول ملعب يحتضن 3 مباريات افتتاحية للمونديال، بدءا بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 من يونيو المقبل. وفي سياق الدعم اللوجستي، أعلن صندوق الاستثمارات العام السعودي انضمامه كداعم رسمي لمونديال 2026 في أسيا وأمريكا الشمالية لتعزيز الشراكات وبناء قدرات الشباب الكروي العالمي. على مستوى التحضيرات التقنية، قطع الاتحاد البرازيلي الشك باليقين وجدد عقد كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 في رهان على الاستقرار لاستعادة السامبا المفقودة. وعلى الضفة الأخرى، كشف ديديه ديشان عن قائمة الديك الفرنسية للمونديال، قائمة فجرت مفاجآت مدوية بضخ دماء جديدة في الهجوم عبر مواهب كأوليس وباركولا مقابل استبعادات زلزلت الأوساط الفرنسية، أبرزها نجم ريال مدريد إدواردو كامافينغا، بينما حرمت لعنة الإصابات الموهبة إكيتيكي من السفر ليدخل الفرنسيون المجموعة 9 أمام السنغال العراق والنرويج برهان التجديد المطلق. وبحديث عن النجوم الفرنسيين، عاش سانتياغو برنابيو ليلة متناقضة، فرغم فوز ريال مدريد على أوفييدو بثنائية نظيفة، إلا أن صفيرة الاستهجان طاردت النجم كيليان مبابي فور دخوله كبديل في رسالة غضب جماهيري ضد فرديته الأخيرة رغم تربعه على عرش الهدافين ب24 هدفا. وفي الليغا الإسبانية، وبالرغم من حسمه لللقب والتربع على العرش، سقط البطل برشلونة في فخ التراخي بخسارة شرفية أمام ألافيس بهدف نظيف في جولة تشتعل فيها نيران المنافسة خلفه لتأمين باقي مقاعد دوري أبطال أوروبا، حيث يشتد الصراع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لخطف آخر بطاقات العبور للقارة العجوز. ختام نشرتنا من البروكسل، حيث انبعث نادي أونيون سان جيلواز من رماده محرزا كأس بلجيكا للمرة الرابعة في تاريخه بعد نهائي دراماتيكي أمام الجار أندرليخت حسم في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف لهدف، فوز أنهى صياما دام 110 أعوام ليفتح الشهية لثنائية تاريخية مرتقبة في قمة الدوري الأحد المقبل أمام كلوب بروج. بهذا نختتم أخبار فقرتنا الرياضية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجري، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
6: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان لا سيما في بلدان البلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
1: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. وك كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عمليات المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
0: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامة غرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات وتحويل الإيجابي وتحويل الإيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها حنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. والفرد من اللي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب كيبقى ديما كيأجل الفرحة دياله، وكيقول مع راسه إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد. لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسه كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية، ولكن كيف ما قلنا بطريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدا من التفاصيل البسيطة، لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح، أو اجتمع مع العائلة ديالو وشعر بالدفء ديالها، أو سمع كلمة طيبة من شي واحد، أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة، أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة، حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحققوا. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية، يركز على النعم الصغيرة اللي عنده، غيحس براحة أكثر وهذا في حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية، لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ما يمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليه يحس بالأمان، فهذا في حد ذاته سعادة، لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة وكتحرمو من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن، وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حققوا حاجة ضد هاد الآخرين، بينما هما اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين، لأن التسامح هو أفضل سلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية، فملي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة، وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به، والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة، ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات، أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما مضطربة وخارجة على الصواب والمعقول، وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كثيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان، لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد، والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش، ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته، من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة، ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة، أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة، أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة، وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة، بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة. والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة، ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح. هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
9: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجري، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
9: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
10: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
1: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات تلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البيطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
0: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلاغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسن الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبة الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بالعناوين. بخصوص عيد الأضحى، إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية وتهيئة 35 سوقا مؤقتا بهدف تعزيز نقاط البيع، يؤكد السيد البواري. بمنتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي، تؤكد السيدة بن خضراء. وارتباطا بالتحول الرقمي للنقل الطرقي، اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجستيك وصندوق الإيداع والتدبير. إلى التفاصيل، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. فاطمة الزهراء راشي.
9: السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
12: على صعيد آخر، أكدت المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. السيدة بن خضرة وخلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو، أكدت أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. هذا وأضافت السيدة بن خضرة أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. المسؤولة شددت أيضا على أن رهانة المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفر الغاز سيمكن من تطوير قطاعات استراتيجية من قبيل التعدين والأسمدة والبتروكيماويات وصناعة الإسمنت والألومينا. في خبر آخر، وقعت وزارة النقل واللوجستيك بالرباط اتفاقية شراكة خاصة مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة سي دي جي أنسبت تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي. صفية عثمان عدت التقرير التالي.
13: هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة وتجسد إرادة مختلف الأطراف لتسريع تحديث قطاع النقل الطرقي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
14: ما يسمى بالكرونوتاكيغراف في العادية والورقي يشهد آخر مراحله، والآن المشروع الجديد سوف يمكن سواء السائقين والشركات ديال النقل من تتبع يعني الرقمي لكل المعطيات التي تهم النقل، من السرعة، من المسافات المقطوعة، من تتبع يعني في لحظة بلحظة لتواجد الشاحنات، وبالخصوص الجانب ديال السلامة الطرقية اللي كتهمنا. فكل هاد الشروط سوف تكون مجتمعة في هاد المشروع.
15: اليوم توقيع على هاد الاتفاقية مع السيد وزير النقل واللوجيستيك، واللي كتعد أول مرحلة في إطار مواكبة وزارة النقل واللوجيستيك في رقمنة المساطر ديالها، وأيضا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ديال هذه الوزارة هذه في ميدان نقل البضائع وكذلك النقل الدولي. وهذه العملية هذه إن شاء الله غتاخذ تقريبا 6 أشهر إن شاء الله، وغتمكننا أن نحسنوا هذا الاطار ديال العمل، وفي نفس الوقت نكونوا في توافق مع المعايير الدوليه ديال النقل الدولي.
13: هذه الشراكه ترتكز على مواكبه الوزاره في احداث منصه رقميه مندمجه مخصصه للنقل الطرقي، تتضمن منظومه خاصه بجهاز قياس زمن السياقه والراحه الرقمي، بالاضافه الى وضع اليه تنظيميه تهدف الى تعزيز السلامه الطرقيه وتجويد تدبير النقل.
12: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الأفاضل لنهاية هذه الفقرة الاقتصادية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن إصغائي والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي.

0: قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع

0: مشروعات سيعبر 13 بلداً على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضاً دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية يساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدل وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وششاوة وأزلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
2: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البيطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. وك كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسن الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط بل أيضا بأسماء الأسواق، والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم، تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش، وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة بل موعد مع الأرض مع الناس، وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة السيدة بن خضرة تؤكد أن خطأ أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
0: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
2: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل بقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفا جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات المصادقة على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بكلفة تناهز 55 مليون درهم. إقليم الجديدة عرض وفير من الأضاحي والحالة الصحية للقطيع جيدة يؤكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة. ونقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة محور يوم دراسي بمراكش. بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوفل مجيد.
8: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026 اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية، ايضا دعم الجمعيات المسيره المراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
7: اكد المدير الاقليمي للفلاحه بالجديده محمد سكماني وفره العرض من الاضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الاقليم وان الحاله الصحيه للقطيع جيده. وسجل السيد سكماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحة عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك سجل أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و 240 ألف رأس. وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة. شكل نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء محور يوم دراسي نظم بمراكش بحضور باحثين جامعيين وفاعلين تربويين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة. شيماء بكا وتفاصيل.
9: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
10: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين يعني لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه جامعه من طرف عدد من المؤسسات خاصة الجامعة المغربية.
11: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي عبر تاريخ هذا البلد وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
9: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
12: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
9: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئة الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
4: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
1: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
2: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. وك كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الآلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. وتشير ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
4: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلاغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسن الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبة الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبية الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
4: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من السيد سيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهانهانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله كيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبينادير سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوتيسنا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاستروخو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أوربران سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايلز بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الجمهورية العربية السورية تؤكد على لسان وزير خارجيتها أسعد حسن الشيباني على احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري إلى المغرب. وأضاف السيد الشيباني أن الجمهورية العربية السورية ترحب وتدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797 باعتباره نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم لحل هذا النزاع الإقليمي.
11: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. اتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
10: وأشاد السيد أسعد حسن الشيباني بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث.
12: اليوم إذن اليوم هذه مرحلة جديدة اللي تحدثنا فيها كثير أنا وأخي معالي الوزير على كيفية تفعيل كل الآليات القانونية وكل الآليات المؤسساتية لهذه العلاقة، وتم الاتفاق على أننا نحين وأن نقوم بتحين الإطار القانوني اللي هو إطار متقادم، إطار قانوني غير قادر اليوم على مواكبة الطموح للعلاقة الثنائية في مختلف المجالات.
10: وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني خلال مباحثاتهما بالدينامية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكد مجددا عزمهما إعطاءها زخما أكبر في شتى الميادين والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب والارتقاء بتعاونهما إلى مستوى أعلى. وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على الشروع في مراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما الثنائية بما ينسجم مع طموحاتهما المشتركة. وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد الشراكة بين البلدين بآليات أكثر حداثة وفعالية وملائمة للتحديات الراهنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
9: غيم راديو.
1: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بنفيلد

0: مسلحة الملكية ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوة المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوة المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
2: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا انعقد بعمل

0: عمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
1: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة قابت الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
0: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام، نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وصوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أرحب بكم مستمعين في عدد جديد من فقرتكم اليومية نبدو الرياضة، في تقديمها سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. نستهل النشرة من سحر الكأس الفضية التي تخطف الأضواء، حيث أفرزت قرعة دور 16 نهائي كأس العرش للموسم الحالي مواجهات نارية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية. البداية ستكون اليوم الجمعة بثلاثة صدامات قوية، حيث يستقبل المغرب التطواني فريق شباب الفتح البيضاوي، بينما يواجه شباب المحمدية فريق شباب بن قرير، وتختتم سهرة اليوم بقمة البهجة بين الكوكب المراكشي وشباب السوالم. وتتواصل الإثارة غدا السبت بمواجهات حارقة أبرزها لقاء الرجاء الرياضي وشباب المسيرة ونهضة بركان ضد الوداد الفاسي، فيما يشهد يوم الأحد قمة الأوفياء بين النادي القنيطري واتحاد طنجة ورحلة الوداد الرياضي لملاقاة رجاء بن ملال في مطب حقيقي للفريق الأحمر. هي مباريات الخروج المباشر حيث لا مجال للخطأ، وحيث تذوب الفوارق بين كبار البطولة وطموح أندية الظل. ومن عبق كأس العرش إلى حرارة الكان القاري للفتيان، حيث يواصل مركب محمد السادس بصلاح احتضان مواهب القارة السمراء لأقل من 17 سنة. المجموعة الثالثة شهدت أمس زلزالا تنزانيا بعد الفوز العريض على الموزمبيق بثلاثية نظيفة مكنت نجوم القارة من اعتلاء الصدارة. أما في المجموعة الرابعة فقد قلب منتخب جنوب إفريقيا الطاولة على أسود التيرانغا السنغالية بهدفين لهدف في لقاء حبس الأنفاس حتى الصافرة النهائية. وفي قمة الجولة انتهى ديربي غانا والجزائر بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في ريمونتادا جزائرية خاطفة بالشوط الثاني، ليبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات في مجموعة الموت. هذا الزخم القاري يوازيه استنفار عالمي، فمن الرباط نرحل إلى مكسيكو سيتي، حيث تسلم الفيفا رسميا مفاتيح ملعب أزتيكا الأسطوري بعد تحديثات دامت 18 شهرا. أزتيكا الذي شهد تتويج بيلي ومارادونا يدخل التاريخ كأول ملعب يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال، بدءا بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 من يونيو المقبل. وفي سياق الدعم اللوجستي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي انضمامه كداعم رسمي لمونديال 2026 في آسيا وأمريكا الشمالية لتعزيز الشراكات وبناء قدرات الشباب الكروي العالمي. وعلى مستوى التحضيرات التقنية، قطع الاتحاد البرازيلي الشك باليقين وجدد عقد كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 في رهان على الاستقرار لاستعادة السامبا المفقودة. وعلى الضفة الأخرى، كشف ديدييه ديشان عن قائمة الديك الفرنسية للمونديال، قائمة فجرت مفاجآت مدوية بضخ دماء جديدة في الهجوم عبر مواهب كأوليس وباركولا مقابل استبعادات زلزلت الأوساط الفرنسية، أبرزها نجم ريال مدريد إدواردو كامافينغا. بينما حرمت لعنة الإصابات الموهبة إكيتيكي من السفر، ليدخل الفرنسيون المجموعة التاسعة أمام السنغال العراق والنرويج برهان التجديد المطلق. وبالحديث عن النجوم الفرنسيين، عاش سانتياغو برنابيو ليلة متناقضة، فرغم فوز ريال مدريد على أوفييدو بثنائية نظيفة، إلا أن صافرة الاستهجان طاردت النجم كيليان مبابي فور دخوله كبديل في رسالة غضب جماهيرية ضد فرديته الأخيرة رغم تربعه على عرش الهدافين ب24 هدفا. وفي الليغا الإسبانية، وبالرغم من حسمه للقب والتربع على العرش، سقط البطل برشلونة في فخ التراخي بخسارة شرفية أمام ألافيس بهدف نظيف في جولة تشتعل فيها نيران المنافسة خلفه لتأمين باقي مقاعد دوري أبطال أوروبا، حيث يشتد الصراع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لخطف آخر بطاقات العبور للقارة العجوز. ختام نشرتنا من البروكسل، حيث انبعث نادي أونيون سان جيلواز من رماده محرزا كأس بلجيكا للمرة الرابعة في تاريخه بعد نهائي دراماتيكي أمام الجار أندرليخت، حسم في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف لهدف، فوز أنهى صياما دام 110 أعوام ليفتح الشهية لثنائية تاريخية مرتقبة في قمة الدوري الأحد المقبل أمام كلوب بروج. بهذا نختتم أخبار فقرتنا الرياضية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج، 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
8: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. صباحاً، وأضافت أنه من المرتقب أيضاً نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساءً إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحاً، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
1: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل بقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. وتشير ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
0: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستام وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: في أجواء فنية بامتياز جرى افتتاح فعاليات الدورة 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بوليلي، أحيته السوبرانو سميرة القادري بصوتها المتوسطي المشبع بعمق الثقافة والتراث العربي الأندلسي الآخذ للجمهور في رحلة فنية امتزجت فيها الموسيقى بالرقص في أجواء تطرب الروح.
10: فكان العرض مخضرم، عرض فيه اشتغال على نسيج الموسيقى المغربية المغاربية، موسيقى كذلك ما هو روح اللي روحها أندلسي. فصارة كنسمعوا الفلامينكو المغربي، كاين تقاطع في المقامات، تقاطع كذلك في الطبوع، كل هذا يعكس طبعا احتراما لهذا الجمهور الذواق والتواق كذلك لما هو جميل.
9: السهرة الافتتاحية شكلت فرصة جرى خلالها تكريم 4 شخصيات فنية ساهمت بشكل كبير في صون الفنون التراثية المغربية والنهوض بها بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وعدد من المسؤولين.
11: هذا التكريم ما كيجيش غير عبثا، وإنما كيجي نتيجة عمل فني مدة 50 عام. 50 عام قضى حمادي محمد ما بين المسرح والسينما والموسيقى.
9: المهرجان المنظم بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف لصون التراث الثقافي والفني وحماية كنوز التراث اللامادي بمختلف تجلياته الإبداعية، فضلا عن تشجيع الإبداع الفني والانفتاح على ثقافات العالم.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. زيارة هذه الوحدة الكائنة بالمنطقة الصناعية إيكو بارك سيد المكي ببرشيد التابعة للدائرة البحرية للدار البيضاء تندرج في إطار تتبع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين المنتجات البحرية. كما تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على قدرات الإنتاج والبنيات التكنولوجية المعتمدة، وكذا على مساهمة هذه الوحدات في تطوير النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني.
13: هذه الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا خصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز أو المجهزة، حيث اليوم الوحدة مسيرها السيدة اللي قامت بزيارة معايا، وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
14: nous avons investi 250 millions de dirhams.
12: الشركة تعتزم مستقبلا تعزيز طاقاتها الإنتاجية بإضافة خطوط صناعية جديدة، وهو مشروع سيساهم في خلق أزيد من 300 منصب شغل إضافي، تنضاف إلى 450 منصب شغل حاليا في كل فترة عمل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى حوالي 1200 منصب شغل على نظام فترتي عمل في طاقتها الكاملة، وذلك بحلول نهاية 2026. الوحدة الصناعية تونا ماكس تتوفر على تجهيزات وبنيات حديثة تشمل 5 خطوط متعددة الأشكال لتعليب السمك، ونفقين للتجميد بدرجة حرارة تصل إلى ناقص 40 درجة مئوية، إضافة إلى قدرة تخزين في غرف التبريد السالب تصل إلى 2400 طن بدرجة ناقص 25 درجة مئوية، بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوقين الوطني والدولي.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
8: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان لا سيما في بلدان ننتقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
1: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البيطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. وك كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عمليات المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة عقبت الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاين المتعلقة بأضحية العيد.
0: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعين الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو، التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109,000 فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
16: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية
8: الصناعية بإفريقيا، وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانة المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
0: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطات تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار، وأحدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: المدير العام للوكالة ألبرت هالومبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 دولار من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالومبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاعي التصنيع ب 612 مليون دولار والطاقة ب 606 ملايين دولار والبناء ب 377 مليون دولار والفلاح ب 28 مليون دولار.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
17: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
17: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية

0: هي الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
2: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
3: فيما يخص الحالة الصحية لقطاع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها

0: المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاوى المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلاغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسن الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعب الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلبه. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية. هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب، بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد. وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: Rime Radio.
6: Rime Radio. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
9: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
10: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم توريرت اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
0: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عمليات المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاين المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعب الكرة الصفراء الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف نهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز 2000 نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز 2000 نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات وتحويل الإيجابي وتحويل الإيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها احنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. والفرد من اللي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب كيبقى ديما كيأجل الفرحة دياله، وكيقول مع راسه إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد. لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسه كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية، ولكن كيف ما قلنا بطريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدأ من التفاصيل البسيطة، لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح، أو اجتمع مع العائلة دياله وشعر بالدفء ديالها، أو سمع كلمة طيبة من شي واحد، أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة، أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة، حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحصل. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية، يركز على النعم الصغيرة اللي عنده غيحس براحة أكثر، وهدف حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية، لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ميمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليه يحس بالأمان، فهذا في حد ذاته سعادة، لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة وكتحرمو من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن، وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حق يحققوا حاجة ضد هاد الآخرين بينما هما اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين، لأن التسامح هو أفضل السلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية. فمن اللي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة، وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به، والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة، ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات. أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما مضطربة وخارجة على الصواب والمعقول، وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كثيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان، لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد. والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش، ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته. من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة. ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة، أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة، أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة، وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة، بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة. والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة، ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح. هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
9: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
10: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتورير.
0: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. وك كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاور من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك من خلال وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاين المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
13: وقعت وزارة النقل واللوجستيك اتفاقية شراكة خاصة مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة سي دي جي إنسبت، تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي. هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتجسد إرادة مختلف الأطراف لتسريع تحديث قطاع النقل الطرقي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
14: ما يسمى بالكرونوتاكيغراف العادية والورقي يشهد آخر مراحله، والآن المشروع الجديد سوف يمكن سواء السائقين والشركات ديال النقل من تتبع يعني الرقمي لكل المعطيات التي تهم النقل، من السرعة، من المسافات المقطوعة، من تتبع يعني في لحظة بلحظة لتواجد الشاحنات، وبالخصوص الجانب ديال السلامة الطرقية اللي كتهمنا. فكل هاد الشروط سوف تكون مجتمعة في هاد المشروع.
15: تم اليوم التوقيع على هاد الاتفاقية مع السيد وزير النقل واللوجستيك، واللي كتعد أول مرحلة في إطار مواكبة وزارة النقل واللوجستيك في رقمنة المساطر ديالها، وأيضا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ديال هذه الوزارة هذه في ميدان نقل البضائع وكذلك النقل الدولي. وهذه العملية هذه إن شاء الله غتاخذ تقريبا 6 أشهر إن شاء الله، وغتمكننا أن نحسنوا هذا الإطار ديال العمل، وفي نفس الوقت نكون في توافق مع المعايير الدولية ديال النقل الدولي.
13: هذه الشراكة ترتكز على مواكبة الوزارة في إحداث منصة رقمية مندمجة مخصصة للنقل الطرقي، تتضمن منظومة خاصة بجهاز قياس زمن السياقة والراحة الرقمي، بالإضافة إلى وضع آلية تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقي وتجويد تدبير النقل.
5: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
17: بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والفاعلين في المجال التكنولوجي من مختلف المؤسسات والهيئات المغربية والإسبانية، انطلقت فعاليات منتدى مغربي إسباني للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. هذا المنتدى شكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن الرقمي، وفضاء متميز للحوار والتفكير والتعاون حول القضايا الراهنة المرتبطة بالرقمنة والأمن السيبراني.
18: مجلس جهة طنجة تطوان الحسي ما انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، انخرطت في هذا الورش الرقمنة عن طريق تأسيس الشركة الرقمية على مستوى الجهة، شركة التنمية الرقمية على مستوى الجهة طنجة تطوان الحسية، بل لا تكون هي الذراع التنفيذي لمفصل السياسات الرقمية على مستوى الجهة. ثم كذلك الذكاء الترابي.
17: وخلال هذه التظاهرة العلمية سيتم مناقشة سبل حماية البيانات والبرامج والبنية الرقمية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات لمواجهة المخاطر الرقمية المتنامية.
19: كنعرفوا بان هذا الوقت هذا هو العصر ديال الرقمنه، كثير عدد كثير من المشاكل اللي كتوقع بهذا الشيء ديال الامن ديال السيبراني، ولذلك نكبنا وبغينا باش نحميو المعطيات ديالنا.
17: هذا ومن المتوقع ان تصدر عن المنتدى مجموعه من التوصيات التي من شانها بناء مستقبل رقمي اكثر امنا وصلابه وازدهارا للجميع.
5: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
5: ريم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. دوليا وارتباطا بموسم الحج 1447 هجرية، 100,000 ريال سعودي غرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب وزارة الداخلية السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الراجية والتفاصيل.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
9: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب

0: رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: في خبر آخر، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان والتفاصيل.
2: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. جهويا، انعقد بعمالة إقليم التورير اجتماع خصص لتدارس مختلف التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك من خلال ضمان تموين الأسواق المحلية وكذا السهر على سلامة القطيع وصحة المستهلك. المزيد في تصريح محمد خروبة رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوريرت.
3: فيما يخص الحالة الصحية لقطيع الماشية فهي جيدة، وذلك بفضل مجموعة من حملات التلقيح والبرامج الوقائية التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون وإشراك الأطباء البياطرة ديال القطاع الخاص وبتنسيق مع السلطات المحلية، إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية وعملية التتبع والتحسيس المستمرة طيلة السنة بالنسبة لفائدة المربين والكسابة. كل سنة يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بوضع واحد البرنامج عمل خاص يشمل عدة محاول من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار قامت المصالح البيطرية بتسجيل الضيعات التي تقوم بإعداد وتهيئ الماشية الموجهة للذبح وتكثيف عملية المراقبة سواء داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع وكذلك الضيعات للتأكد من الحالة الصحية للقطيع الماشية وكذلك احترام الشروط الصحية والتنظيمية ومراقبة الأعلاف المستعملة

0: كتغذية وكذلك بعض الأدوية البيطرية. وتقوم المصالح البيطرية كذلك بأخذ عينات وإرسالها للمخابر الوطنية قصد التحاليل، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. هذه العينات تشمل الأعلاف، تشمل البقايا الأدوية على مستوى اللحوم وكذلك مياه الشرب. ونشير كذلك أن المصالح البيطرية تقوم كذلك بوضع برنامج خاص للمداولة طيلة أيام هذا الشهر وأثناء أيام العيد وبعد العيد، وذلك لتقديم بعض النصائح سواء للمواطنين فيما يخص طرق شراء الأضحية وطرق العناية بها وكذلك طرق ذبح وتأهيل هذه الأضحية وتخزينها. ونقوم كذلك بالاستجابة لجميع استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاية المتعلقة بأضحية العيد.
1: دوليا، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامة بحق كل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى إبقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزارة أهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجرية والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. واللحظة مستمعينا الكرام نختم النشرة بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسن الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
4: أرحب بكم مستمعينا في عدد جديد من فقرتكم اليومية نبض الرياضة، في تقديمها سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. نستهل النشرة من سحر الكأس الفضية التي تخطف الأضواء، حيث أفرزت قرعة دور 16 نهائي كأس العرش للموسم الحالي مواجهات نارية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية. البداية ستكون اليوم الجمعة بثلاثة صدامات قوية، حيث يستقبل المغرب التطواني فريق شباب الفتح البيضاوي، بينما يواجه شباب المحمدية فريق شباب بنقرير، وتختتم سهرة اليوم بقمة البهجة بين الكوكب المراكشي وشباب السوالم. وتتواصل الإثارة غدا السبت بمواجهات حارقة، أبرزها لقاء الرجاء الرياضي وشباب المسيرة ونهضة بركان ضد الوداد الفاسي، فيما يشهد يوم الأحد قمة الأوفياء بين النادي القنيطري واتحاد طنجة، ورحلة الوداد الرياضي لملاقاة رجاء بن ملال في مطب حقيقي للفريق الأحمر. هي مباريات الخروج المباشر، حيث لا مجال للخطأ، وحيث تذوب الفوارق بين كبار البطولة وطموح أندية الظل. ومن عبق كأس العرش إلى حرارة الكان القاري للفتيان، حيث يواصل مركب محمد السادس بصلة احتضان مواهب القارة السمراء لأقل من 17 سنة. المجموعة الثالثة شهدت أمس زلزالا تنزانيا بعد الفوز العريض على الموزمبيق بثلاثية نظيفة مكنت نجوم القارة من اعتلاء الصدارة. أما في المجموعة الرابعة فقد قلب منتخب جنوب إفريقيا الطاولة على أسود التيرانغا السنغالية بهدفين لهدف في لقاء حبس الأنفاس حتى الصافرة النهائية. وفي قمة الجولة انتهى ديربي غانا والجزائر بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في ريمونتادا جزائرية خاطفة بالشوط الثاني. ليبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات في مجموعة الموت. هذا الزخم القاري يوازيه استنفار عالمي، فمن الرباط نرحل إلى مكسيكو سيتي، حيث تسلم الفيفا رسميا مفاتيح ملعب أزتيكا الأسطوري بعد تحديثات دامت 18 شهرا. أزتيكا الذي شهد تتويج بيلي ومارادونا يدخل التاريخ كأول ملعب يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال، بدءا بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 من يونيو المقبل. وفي سياق الدعم اللوجستي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي انضمامه كداعم رسمي لمونديال 2026 في آسيا وأمريكا الشمالية لتعزيز الشراكات وبناء قدرات الشباب الكروي العالمي. وعلى مستوى التحضيرات التقنية، قطع الاتحاد البرازيلي الشك باليقين وجدد عقد كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 في رهان على الاستقرار لاستعادة السامبا المفقودة. وعلى الضفة الأخرى، كشف ديديه ديشان عن قائمة الديك الفرنسية للمونديال، قائمة فجرت مفاجآت مدوية بضخ دماء جديدة في الهجوم عبر مواهب كأوليس وباركولا مقابل استبعادات زلزلت الأوساط الفرنسية، أبرزها نجم ريال مدريد إدواردو كامافينغا، بينما حرمت لعنة الإصابات الموهبة إكيتيكي من السفر ليدخل الفرنسيون المجموعة التاسعة أمام السنغال العراق والنرويج برهان التجديد المطلق. وبالحديث عن النجوم الفرنسيين، عاش سانتياغو برنابيو ليلة متناقضة، فرغم فوز ريال مدريد على أوفييدو بثنائية نظيفة إلا أن صافرة الاستهجان طاردت النجم كيليان مبابي فور دخوله كبديل في رسالة غضب جماهيرية ضد فرديته الأخيرة رغم تربعه على عرش الهدافين ب24 هدفا. وفي الليغا الإسبانية، وبالرغم من حسمه لللقب والتربع على العرش، سقط البطل برشلونة في فخ التراخي بخسارة شرفية أمام ألافيس بهدف نظيف في جولة تشتعل فيها نيران المنافسة خلفه لتأمين باقي مقاعد دوري أبطال أوروبا، حيث يشتد الصراع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لخطف آخر بطاقات العبور للقارة العجوز. ختام نشرتنا من البروكسل، حيث انبعث نادي أونيون سان جلواز من رماده محرزا كأس بلجيكا للمرة الرابعة في تاريخه بعد نهائي دراماتيكي أمام الجارة أندرليخت، حسم في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف لهدف، فوز أنهى صياما دام 110 أعوام ليفتح الشهية لثنائية تاريخية مرتقبة في قمة الدوري الأحد المقبل أمام كلوب بروج. بهذا نختتم أخبار فقرتنا الرياضية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذا وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد 3 أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد زميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله، مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد يعني النص الصريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، ذاك العقار راه ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها اذا بدون عوض
1: بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب باو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبة واش من حق الورثة ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبة
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثة الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبة بطلت من تاريخ الوفاة ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثة لا ما عندوش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه العامه للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم احنا الان خدنا المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذا كنهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتيو عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرت عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في, في ألمانيا مثلا الهبة أغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبة
0: نعم
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. الواهب احنا يقع باطلا يعني ما هذا التصرف يقع باطلا
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشي بعد الحالات العملية
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك
0: نعم عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد اخر
0: تمام
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في التغابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبة والصدقة كيقول لك اودي انا هات الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبو لولدي ولا غادي نوهبو لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه نعم. بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي شكرا لكم
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات المصادقة على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بكلفة تناهز 55 مليون درهم. إقليم الجديدة عرض وفير من الأضاحي، والحالة الصحية للقطيع جيدة، يؤكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة. ونقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة محور يوم دراسي بمراكش. بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوفل مجيد.
2: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هاد المشاريع هي همت كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القارية، ايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه ودعم التمدرس.
1: اكد المدير الاقليمي للفلاحه بالجديده محمد سكماني وفره العرض من الاضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الاقليم، وان الحاله الصحيه للقطيع جيده. وسجل السيد سكماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحة عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك. سجل أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و 240 ألف رأس. وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة. شكل نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء محور يوم دراسي نظم بمراكش بحضور باحثين جامعيين وفاعلين تربويين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة. شيماء بكا وتفاصيل.
3: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء، نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
4: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه وجمعه من طرف عدد من المؤسسات، خاصة الجامعة المغربية.
5: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي، عبر تاريخ هذا البلد، وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية، لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
3: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
6: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
3: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
8: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بمالابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 ماي إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
11: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
10: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
12: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
10: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسومة الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملاءمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
13: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
12: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقليم الرشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. انعقد يوم 13 مايو الجاري في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية منتدى اقتصادي واجتماعي حول موضوع التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أي مسارات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. هذا المنتدى نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس دولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية من طرف المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الاستوائية بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
14: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلاغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبة الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعب الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
10: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعينا الكرام شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. مختبرات والبحث العلمي في خدمة استدامة الثروة السمكية وتعزيز الاقتصاد الأزرق بالدخلة. بالولايات المتحدة سلطات الأرصاد الجوية تتوقع عودة وشيكة لظاهرة إلنينيو. ارتفاع حصيلة العواصف إلى أزيد من 110 قتلى في الهند. إلى التفاصيل، يطلع والمركز الجهوي التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الدخلة وادي الدهب بدور محوري في مواكبة دينامية قطاع الصيد البحري من خلال عمل علمي متكامل تقوم به مختبراته المتخصصة بهدف ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية وتعزيز ركائز الاقتصاد الأزرق بالجهة. وفي هذا السياق أكد المدير الجهوي للمركز عبد الرحيم مكجيج في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المعهد يشكل المستشار العلمي الأول لقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن جهة الدخلة وادي الذهب تعد مجالا استثنائيا بالنظر إلى ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وثروة سمكية مهمة تجعلها في صلب الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى النهوض بالقطاع. المدير الجهوي أوضح أن الحفاظ على الثروة السمكية يمثل مسؤولية جماعية ومشتركة، لا سيما في ظل توجيه الملكية السامية التي مفاتيحها تدعو إلى تطوير الاقتصاد الأزرق، مبرزة أن هذه الثروة تشكل دعامة أساسية لهذا النموذج الاقتصادي، الأمر الذي يفرض استغلالها بشكل مسؤول ومستدام. بالولايات المتحدة اعتبرت مصالح الأرصاد الجوية أن ظاهرة الاحترار المناخية إلنينيو يرتقب أن تسجل عودة وشيكة وتتواصل طيلة الشتاء 2026 و2027 مع ارتفاع احتمال بلوغها مستويات حادة. وضمن تحيين لتوقعاتهم، أشار خبراء من مركز توقعات المناخ التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوية إلى أن فرص تطور الظاهرة المناخية بين شهري مايو ويوليوز باتت تصل إلى 82%. علماء المناخ الأمريكيون يقدرون بنسبة 96% احتمالية استمرار هذه الموجة إلى غاية الفترة الممتدة بين دجنبر 2026 وفبراير من سنة 2027. ظاهرة إلنينيو تشكل إحدى مراحل ظاهرة طبيعية في المحيط الهادئ، تنطلق عادة في فصل الربيع قبل أن تؤثر تدريجيا خلال الأشهر الموالية على درجات الحرارة وشدة الرياح والمناخ في كافة أنحاء العالم. وحسب التوقعات المحينة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوية، فإن فرص تشكل ظاهرة إلنينيو بحدة قوية إلى جد قوية أخذة في التصاعد وتجاوزت نسبة 50% ابتداء من فترة شتنبر ونوفمبر. تداعيات ظاهرة إلنينيو تتنوع حسب المناطق الجغرافية، فقد تواجه بعض المناطق على غرار إندونيسيا موجات جفاف شديدة، فيما تتعرض مناطق أخرى لا سيما بيرو لتساقطات مطرية طوفانية ومخاطر متزايدة بحدوث فيضانات. هذا وتعود آخر موجة لظاهرة إلنينيو إلى الفترة 2023 و2024. وارتباطنا بالتقلبات المناخية وتأثيراتها، ارتفع عدد قتل العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع ولاية أوتر براديش الهندية إلى 111 قاتلا وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات. وسائل إعلام محلية نقلت عن مكتب مفوض عمليات الإنقاذ أنه تم تسجيل 111 قاتلا و72 مصابا، علما أن حصيلة سابقة كانت قد أشارت إلى مصرع 89 شخصا. هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 240 مليون نسمة تتعرض للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق تتسبب في مقتل العديد من الأشخاص في المنطقة. وفي هذا السياق حذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة التي يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ. كانت هذه آخر أخبارنا الإيكولوجية مستمعينا الأوفياء، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: الخبر من المصدر.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بمالابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
16: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين والعشرين من أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
10: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
12: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين.

0: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في وفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات مستعرضا أبرز المستجدات المرسوم الجديد مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
1: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إذاعية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا وكذا بأقليم رشيد

0: شديه بولمان في جيجا يوم غدين السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. انعقد يوم 13 مايو الجاري في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية منتدى اقتصادي واجتماعي حول موضوع التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. هذا المنتدى نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس دولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية من طرف المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الاستوائية بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلاغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستا وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
0: أرحب بكم مستمعينا في عدد جديد من فقرتكم اليومية نبض الرياضة، في تقديمها سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. نستهل النشرة من سحر الكأس الفضية التي تخطف الأضواء، حيث أفرزت قرعة دور 16 نهائي كأس العرش للموسم الحالي مواجهات نارية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية. البداية ستكون اليوم الجمعة بثلاثة صدامات قوية، حيث يستقبل المغرب التطواني فريق شباب الفتح البيضاوي، بينما يواجه شباب المحمدية فريق شباب بنقرير، وتختتم سهرة اليوم بقمة البهجة بين الكوكب المراكشي وشباب السوالم. وتتواصل الإثارة غدا السبت بمواجهات حارقة أبرزها لقاء الرجاء الرياضي وشباب المسيرة ونهضة بركان ضد الوداد الفاسي، فيما يشهد يوم الأحد قمة الأوفياء بين النادي القنيطري واتحاد طنجة ورحلة الوداد الرياضي لملاقاة رجاء بن ملال في مطب حقيقي للفريق الأحمر. هي مباريات الخروج المباشر حيث لا مجال للخطأ، وحيث تذوب الفوارق بين كبار البطولة وطموح أندية الظل. ومن مسابق كأس العرش إلى حرارة الكان القاري للفتيان، حيث يواصل مركب محمد السادس بصلة احتضان مواهب القارة السمراء لأقل من 17 سنة. المجموعة الثالثة شهدت أمس زلزالا تنزانيا بعد الفوز العريض على الموزمبيق بثلاثية نظيفة مكنت نجوم القارة من اعتلاء الصدارة. أما في المجموعة الرابعة فقد قلب منتخب جنوب إفريقيا الطاولة على أسود التيرانغا السنغالية بهدفين لهدف في لقاء حبس الأنفاس حتى الصافرة النهائية. وفي قمة الجولة انتهى ديربي غانا والجزائر بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في ريمونتادا جزائرية خاطفة بالشوط الثاني، ليبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات في مجموعة الموت. هذا الزخم القاري يوازيه استنفار عالمي، فمن الرباط نرحل إلى مكسيكو سيتي حيث تسلم الفيفا رسميا مفاتيح ملعب أزتيكا الأسطوري بعد تحديثات دامت 18 شهرا. أزتيكا الذي شهد تتويج بيلي ومارادونا يدخل التاريخ كأول ملعب يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال بدءا بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 من يونيو المقبل. وفي سياق الدعم اللوجستي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي انضمامه كداعم رسمي لمونديال 2026 في أسيا وأمريكا الشمالية لتعزيز الشراكات وبناء قدرات الشباب الكروي العالمي. وعلى مستوى التحضيرات التقنية، قطع الاتحاد البرازيلي الشك باليقين وجدد عقد كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 في رهان على الاستقرار لاستعادة السامبا المفقودة. وعلى الضفة الأخرى كشف ديدييه ديشان عن قائمة الديك الفرنسية للمونديال، قائمة فجرت مفاجآت مدوية بضخ دماء جديدة في الهجوم عبر مواهب كأوليس وباركولا مقابل استبعادات زلزلت الأوساط الفرنسية أبرزها نجم ريال مدريد إدواردو كامافينغا، بينما حرمت لعنة الإصابات الموهبة إكيتيكي من السفر ليدخل الفرنسيون المجموعة التاسعة أمام السنغال العراق والنرويج برهان التجديد المطلق. وبالحديث عن النجوم الفرنسيين، عاش سانتياغو برنابيو ليلة متناقضة، فرغم فوز ريال مدريد على أوفييدو بثنائية نظيفة إلا أن صفرة الاستهجان طاردت النجم كيليان مبابي فور دخوله كبديل في رسالة غضب جماهيرية ضد فرديته الأخيرة رغم تربعه على عرش الهدافين ب24 هدفا. وفي الليغا الإسبانية، وبالرغم من حسمه لللقب والتربع على العرش، سقط البطل برشلونة في فخ التراخي بخسارة شرفية أمام ألافيس بهدف نظيف في جولة تشتعل فيها نيران المنافسة خلفه لتأمين باقي مقاعد دوري أبطال أوروبا، حيث يشتد الصراع بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لخطف آخر بطاقات العبور للقارة العجوز. ختام نشرتنا من البروكسل، حيث انبعث نادي أونيون سان جيلواز من رماده محرزا كأس بلجيكا للمرة الرابعة في تاريخه بعد نهائي دراماتيكي أمام الجار أندرليخت حسم في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف لهدف. فوز أنهى صياما دام 110 أعوام ليفتح الشهية لثنائية تاريخية مرتقبة في قمة الدوري الأحد المقبل أمام كلوب بروج. بهذا نختتم أخبار فقرتنا الرياضية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغزة تسليم دفعة الربع الأول من عام 2026 من مبالغ الكفالة لفائدة الأيتام المكفولين في القطاع بتمويل من المملكة المغربية. الوكالة كانت قد أعلنت في 30 من أبريل من هذا العام توسيع مشروع كفالة اليتيم المقدسي ليشمل 300 450 يتيما ويتيمة من الأطفال الفلسطينيين ضحايا الحرب الأخيرة على قطاع غزة وفق معايير توزعت على الأيتام الذين فقدوا كلا الوالدين وأيتاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى فئة الأيتام من أسر معدمة. وأقيم حفل استقبال لأيتام مخيم صراط تخللته فقرات ترفيهية لإدخال الفرحة في قلوب الصغار، كما أعلنت الوكالة بالمناسبة عن التزامها بالتكفل بنحو 300 من الأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب مباشرة بعد توفر الشروط المناسبة. ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير داخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
3: وفي نفس السياق، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الرجية.
5: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
6: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسومة الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
7: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا، ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم رشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. انعقد يوم 13 مايو الجاري في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية منتدى اقتصادي واجتماعي حول موضوع التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. هذا المنتدى نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس دولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية من طرف المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الاستوائية بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
6: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
8: قراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
9: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، نميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة ميتا الأمريكية معركة قضائية في إيطاليا تتعلق بحقوق تعويض الناشرين بعدما أيدت محكمة إيطاليا موقف هيئة الاتصالات المحلية بشأن إلزام الشركة بالتفاوض مع المؤسسات الإعلامية حول تعويضات استخدام المحتوى الإخباري على منصاتها. تأتي القضية ضمن النزاع المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام الأوروبية حول حقوق النشر والعوائد المالية الناتجة عن عرض الأخبار والمحتوى الصحفي عبر المنصات الرقمية. وكانت ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام قد طعنت في قواعد وضعتها السلطات الإيطالية لتنظيم آلية احتساب التعويضات المستحقة للناشرين، إلى أن المحكمة رفضت الطعن، ما يمنح دعما إضافيا لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز حقوق المؤسسات الإعلامية في مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة. وينظر إلى الحكم باعتباره سابقة مهمة قد تشجع مزيدا من الدول الأوروبية على تشديد القواعد المنظمة لعلاقة المنصات الرقمية بقطاع الإعلام، خاصة في ظل تزايد الضغوط على نماذج أعمال المؤسسات الصحفية التقليدية. ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات أوسع بين ميتا والناشرين الإيطاليين بشأن آلية الدفع والتعويض عن المحتوى الإخباري المستخدم عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
5: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير داخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
6: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الرجية.
7: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
6: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسوم الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
8: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم رشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. انعقد يوم 13 مايو الجاري في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية منتدى اقتصادي واجتماعي حول موضوع التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أي مسارات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. هذا المنتدى نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس دولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية من طرف المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الاستوائية بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
6: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضراء تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو، التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109,000 فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
10: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
8: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار، حدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: المدير والعام للوزارة وكالة ألبرت هالوامبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالوامبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاعي التصنيع ب 612,000,000 دولار والطاقة ب 606,000,000 دولار والبناء ب 377,000,000 دولار والفلاح ب 28,000,000 دولار.
8: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بمالابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
5: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير داخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
6: وفي نفس السياق، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
7: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
6: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم

0: الجرس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسوم الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
1: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم رشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. انعقد يوم 13 مايو الجاري في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية منتدى اقتصادي واجتماعي حول موضوع التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أي مسارات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. هذا المنتدى نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس دولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية من طرف المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الاستوائية بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية

0: والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط بل أيضا بأسماء الأسواق، والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم، تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة يوم الخميس بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. وأوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
9: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير داخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
10: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي، تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
0: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث الأبحاث القضائية. ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسوم الجديد مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
11: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. انعقد يوم 13 مايو الجاري في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية منتدى اقتصادي واجتماعي حول موضوع التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. هذا المنتدى نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس دولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية من طرف المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الاستوائية، بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستا وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف نهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
4: غيم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء، فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات، وتحويل الإيجابي وتحويل الإيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها احنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. والفرد من اللي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب، كيبقى ديما كيأجل الفرحة دياله وكيقول مع راسه إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد، لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسو كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية، ولكن كيف ما قلنا طريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدا من التفاصيل البسيطة، لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح، أو اجتمع مع العائلة ديالو وشعر بالدفء ديالها، أو سمع كلمة طيبة من شي واحد، أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة، أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة، حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحققوا. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية. يركز على النعم الصغيرة اللي عنده، غيحس براحة أكثر، وهدف حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية، لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ما يمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليه يحس بالأمان، فهذا في حد ذاته سعادة، لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة وكتحرمو من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن، وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حققوا حاجة ضد هاد الآخرين، بينما هما اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين، لأن التسامح هو أفضل سلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية. فملي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة، وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به، والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة، ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات، أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما متضاربة وخارجة على الصواب والمعقول، وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كتيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان، لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد. والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش، ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته. من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة، ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة، أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة، أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة، وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة، بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة. والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة، ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح. هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
4: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى 13 يونيو حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. رئيس ترامب يؤكد عدم تطرقه لملف الرسوم الجمركية خلال محادثته مع نظيره الصينية. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
9: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في 4 من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني 20 من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: وفي نفس السياق، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
10: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي، تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم الملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
13: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسومة الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
11: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية الأمنية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
13: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا، ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. خارج الحدود، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لم يتطرق خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ لملف الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي قوله: لم نتحدث عن ذلك، إنهم يدفعون رسوما جمركية باهظة لكننا لم نتحدث عنها، لم يتم طرح هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الصين ترغب في شراء النفط والمنتجات الفلاحية الأمريكية دون تقديم أرقام محددة، مبرزا أن البلدين سوف يكثفان تبادلاتهما التجارية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشعاع الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
13: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعينا الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بالعناوين. بخصوص عيد الأضحى، إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية وتهيئة 35 سوقا مؤقتا بهدف تعزيز نقاط البيع، يؤكد السيد البواري. بمنتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي، تؤكد السيدة بن خضرة. وارتباطا بالتحول الرقمي للنقل الطرقي، اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجستيك وصندوق الإيداع والتدبير. إلى التفاصيل. في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة، وذلك بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف. فاطمة الزهراء راشي.
10: السيد البواري قال في لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
14: على صعيد آخر، أكدت المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. السيدة بن خضرة وخلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 مايو، أكدت أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. هذا وأضافت السيدة بن خضرة أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. المسؤولة شددت أيضا على أن رهانة المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفر الغاز سيمكن من تطوير قطاعات استراتيجية من قبيل التعدين والأسمنة والبتروكيماويات وصناعة الإسمنت والألومينا. في خبر آخر، وقعت وزارة النقل واللوجستيك بالرباط اتفاقية شراكة خاصة مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة سي دي جي أنسبت تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
15: هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة وتجسد إرادة مختلف الأطراف لتسريع تحديث قطاع النقل الطرقي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
16: ما يسمى بالكرونوتاكيغراف في العادية والورقي يشهد آخر مراحله، والآن المشروع الجديد سوف يمكن سواء السائقين والشركات ديال النقل من تتبع يعني الرقمي لكل المعطيات التي تهم النقل من السرعة، من المسافات المقطوعة، من تتبع يعني في لحظة بلحظة لتواجد الشاحنات، وبالخصوص الجانب ديال السلامة الطرقية اللي كتهمنا. فكل هذه الشروط سوف تكون مجتمعة في هذا المشروع.
17: اليوم توقيع على هذه الاتفاقية مع السيد وزير النقل واللوجيستيك، واللي كتعد أول مرحلة في إطار مواكبة وزارة النقل واللوجيستيك في رقمنة المساطر ديالها، وأيضا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ديال هذه الوزارة هذه في ميدان نقل البضائع وكذلك النقل الدولي. وهاد العملية هذه إن شاء الله غتاخد تقريبا 6 أشهر إن شاء الله، وغتمكننا أن نحسنوا هذا الإطار ديال العمل، وفي نفس الوقت نكونوا في توافق مع المعايير الدولية ديال النقل الدولي.
15: هذه الشراكة ترتكز على مواكبة الوزارة في إحداث منصة رقمية مندمجة مخصصة للنقل الطرقي، تتضمن منظومة خاصة بجهاز قياس زمن السياقة والراحة الرقمي، بالإضافة إلى وضع آلية تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتجويد تدبير النقل.
14: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الأفاضل لنهاية هذه الفقرة الاقتصادية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن إصغائي والمتابعة، وإلى اللقاء.
4: غريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: غريم راديو،
5: غريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى 13 يونيو حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. رئيس ترامب يؤكد عدم تطرقه لملف الرسوم الجمركية خلال محادثته مع نظيره الصينية. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
9: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في 4 من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026 أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
13: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
10: بحسب البلاغ هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية.

0: حوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات مستعرضا أبرز المستجدات المرسوم الجديد مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
1: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إذاعية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلتن غير الحوز ابتداء من اليوم يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير، الحوص، شيشة وأظلال، بني ملال، ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وكذا بأقاليم الرشيدية، بولمان، في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9

0: صباحا إلى الساعة 6 مساء. خارج الحدود، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لم يتطرق خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ لملف الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي قوله: لم نتحدث عن ذلك، إنهم يدفعون رسوما جمركية باهظة لكننا لم نتحدث عنها، لم يتم طرح هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الصين ترغب في شراء النفط والمنتجات الفلاحية الأمريكية دون تقديم أرقام محددة، مبرزا أن البلدين سوف يكثفان تبادلاتهما التجارية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف نهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورة ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالرباط أن المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. وأوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لا
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، وتهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تمويل الأسواق في أفضل الظروف. السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأسماك.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى 13 يونيو حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. رئيس ترامب يؤكد عدم تطرقه لملف الرسوم الجمركية خلال محادثته مع نظيره الصيني. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
6: بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادية والتحول الرقمي في صلب

0: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
1: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
2: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
1: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في وفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد

0: أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسومة الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
1: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم، بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم رشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. خارج الحدود، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لم يتطرق خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ لملف الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي قوله: لم نتحدث عن ذلك، إنهم يدفعون رسوما جمركية باهظة لكننا لم نتحدث عنها، لم يتم طرح هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الصين ترغب في شراء النفط والمنتجات الفلاحية الأمريكية دون تقديم أرقام محددة، مبرزا أن البلدين سوف يكثفان تبادلاتهما التجارية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسالك الملكية الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجميع ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالة مريم منذ وحدتها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستام وسوفي غوستافسون وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4 محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية. ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل تسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم خلال نفس الأجل أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابعة لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم. ومن جهة أخرى يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين لا سيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة اليوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصص لعيد الأضحى لهذه السنة يتراوح بما بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب تحسين الظروف المناخية والولادات الخريفية والربيعية قد ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يبلغ تعداده حاليا حوالي 40 مليون رأس، وقد تم تسجيل 160 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى على المستوى الوطني. هذه العملية تدخل في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح، وتعد أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. وأظهرت عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا على مستوى مختلف جهات المملكة أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، وتشمل هذه العمليات مراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية. وإلى حدود 12 ماي 2026 قامت مصالح أنسا بأكثر من 3000 عملية مراقبة ميدانية تم خلالها أخذ عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية ومياه توريد الأضاحي والأدوية البيطرية وإخداعها للتحاليل. وفي إطار التدابير المتخذة تقوم وزارة الفلاحة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية بتعزيز نقاط البيع بالوسط الحضري عبر إنشاء 35 سوقا مؤقتا مخصصا لبيع الماشية الموجهة لعيد الأضحى بمختلف مناطق
5: راديو.
3: أخبار المغرب والعالم
5: غيم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. رئيس ترامب يؤكد عدم تطرقه لملف الرسوم الجمركية خلال محادثته مع نظيره الصيني. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 696 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير داخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: وفي نفس السياق ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الرجية.
7: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
0: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث الأبحاث القضائية. ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسوم الجديد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
1: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوز شيشة وأظلال بن ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. خارج الحدود، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لم يتطرق خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ لملف الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي قوله: لم نتحدث عن ذلك، إنهم يدفعون رسوما جمركية باهظة لكننا لم نتحدث عنها، لم يتم طرح هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الصين ترغب في شراء النفط والمنتجات الفلاحية الأمريكية دون تقديم أرقام محددة، مبرزا أن البلدين سوف يكثفان تبادلاتهما التجارية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبي الكرة الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورة ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى المدينة الخضراء الذكية بنغرير إفريقيا أكدوا على ضرورة أن يظل الابتكار متاحا للجميع ومتجذرا محليا ومتكيفا مع الخصوصيات الترابية والاحتياجات الاجتماعية. وأبرز المتدخلون خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار الجامعات كمحفزات لذكاء اصطناعي مقتصد وسيادي واجتماعي من أجل مجالات ذكية ومندمجة، أن الدول والمجالات الترابية مطالبة بتطوير قدراتها الذاتية وبنيتها التحتية وكفاءاتها ونماذج حكامة البيانات الخاصة بها، فضلا عن تعزيز استقلاليتها التكنولوجية، وذلك وفق مقاربة قائمة على ذكاء هجين بشري وخوارزمي يروم تعزيز الكرامة الإنسانية والإدماج والإنصاف والأخلاقيات والتنمية المستدامة. وشدد المشاركون على ضرورة تكوين جيل جديد من المبتكرين القادرين على تصميم حلول تتلائم مع الواقع المحلي، مؤكدين على أهمية اضطلاع الجامعات الإفريقية بدورها التاريخي الكامل في هذه الدينامية التكنولوجية والمجتمعية الجديدة من خلال إعداد كفاءات قادرة على الابتكار بروح من المسؤولية والالتزام.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية. ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل تسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض. أما بالنسبة لناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم خلال نفس الأجل أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابعة لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم. ومن جهة أخرى يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين لا سيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. رئيس ترامب يؤكد عدم تطرقه لملف الرسوم الجمركية خلال محادثته مع نظيره الصيني. بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026 حسب بلاغ لوزير الداخلية. توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. بملابو انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب التنمية المستدامة في إفريقيا. إلى التفاصيل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من اليوم 15 مايو إلى غاية 13 يونيو المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخاب التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير داخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: وفي نفس السياق، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، انعقد اليوم اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. المزيد في تقرير أعدته فاطمة الزهراء الرجية.
7: بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
0: في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف وذرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية بناء على معلومات دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغان من العمر 19 سنة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر في بلاغ له أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمنية أظهرت أن المشتبه فيهما قام بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في وفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص ونظام العام ومنشآت حيوية ولحاجيات البحث. يضيف نفس المصدر تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المدوي خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. أكد أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات، مستعرضا أبرز المستجدات المرسومة الجديد مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام الست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية. وفي إطار تعزيز العرض الصحي دائما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمينة التهروي أن المجموعة الصحية الترابية لجهة رباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. تقرير في هذا الموضوع لشيماء جبران.
1: أوضح السيدة التهروي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم الجمعة إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم وجزات ظلال ميدلت غير الحوز ابتداء من اليوم يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية السبت على الساعة 10 صباحا. ومن المرتقب نزول أمطار قوية من 20 إلى 40 ملمتر مع احتمال عواصف رعدية بإقليم تنغير الحوش شيشة وأظلال بني ملال ميدلت من اليوم على الساعة 6 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم رشيدية بولمان في جيجا يوم غد السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. خارج الحدود، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لم يتطرق خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ لملف الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي قوله: لم نتحدث عن ذلك، إنهم يدفعون رسوما جمركية باهظة لكننا لم نتحدث عنها، لم يتم طرح هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الصين ترغب في شراء النفط والمنتجات الفلاحية الأمريكية دون تقديم أرقام محددة، مبرزا أن البلدين سوف يكثفان تبادلاتهما التجارية. نختم وإياكم مستمعين هذه النشرة بتقرير مفصل حول جديد عالمي الرياضة مع ياسين الزكراوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الدورة 29 لكأس لالا مريم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو الجارية على مسار ملكي الملعب الأزرق للغولف الملكي دار السلام بالرباط. بلغ الجامعة ذكر أنه على غرار جائزة الحسنية الثاني تستقطب كأس لالا مريم منذ إحداثها سنة 1993 من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه، نخبة من أبرز لاعبات الغولف العالمي، حيث ساهمت كل من ماري لورد لورينزي والليدي لورا ديفيس وغلاديس نوسيرا وأنيكا سورينستاما وسوفي غوستاف وسوزان بيترسون في تعزيز الإشاعة الدولي لهذه التظاهرة الرياضية النسائية. ومن ملاعبها الكرتية الصفراء، بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا الدورة نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب بفوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين 6-2 و6-4، محققا في طريقه رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة. الإيطالي رفع رصيده إلى 32 انتصارا متتاليا في دورات ماسترز الألف نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي حقق 31 فوزا تواليا سنة 2011.
0: إلى هنا نكون قد استوفينا وإياكم جميع ملفات النشرة. مستمعين الكرام، شكرا على وفائكم وفي أمان الله.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالرباط أن المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. وأوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط سلا القنيطرة يشكل مرحلة مهمة ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات من بينها ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي سيتيح تفعيل هذا الورش الصحي. وذكر أن جهة رباط سلا القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تتوفر على عرض صحي مهم بما في ذلك مستشفى جامعي ومستشفيات جهوية وأخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتحدة المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من السيد سيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهانهانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله كيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوتيسنا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاستروخو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أوربراند سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايلز بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
5: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يتراوح بما بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب تحسين الظروف المناخية والولادات الخريفية والربيعية قد ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يبلغ تعداده حاليا حوالي 40 مليون رأس، وقد تم تسجيل 160 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى على المستوى الوطني. هذه العملية تدخل في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح، وتعد أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. وأظهرت عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا على مستوى مختلف جهات المملكة أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، وتشمل هذه العمليات مراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية. وإلى حدود 12 ماي 2026 قامت مصالح أنسا بأكثر من 3000 عملية مراقبة ميدانية تم خلالها أخذ عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية ومياه توريد الأضاحي والأدوية البيطرية وإخداعها للتحاليل. وفي إطار التدابير المتخذة تقوم وزارة الفلاحة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية بتعزيز نقاط البيع بالوسط الحضري عبر إنشاء 35 سوقا مؤقتا مخصصا لبيع الماشية الموجهة لعيد الأضحى بمختلف مناطق المملكة.
5: غيم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال
10: من المغاربة،
11: من المغاربة،
10: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية من اليوم إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير والحوز، وذلك من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار قوية مع احتمال عواصف رعدية بأقاليم تنغير والحوز وشيشاوة وأزلالة وبني ملال وميدلت، وذلك من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وكذا بأقاليم الرشيدية وبولمان وفيجيج يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء.
5: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب

0: مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تونات المصادقة على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026 بكلفة تناهز 55 مليون درهم. إقليم الجديدة عرض وفير من الأضاحي، والحالة الصحية للقطيع جيدة، يؤكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة. ونقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة محور يوم دراسي بمراكش. بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم، صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم سنة 2026. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونات أمين نوفل مجيد.
3: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم يعني الشطر الأول برسم سنة 2026، اللي من خلاله تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القرار، وايضا دعم الجمعيات المسيره للمراكز الاجتماعيه، وايضا يعني كل ما يتعلق بمنظومه الصحه الجماعاتيه والدعم التمدرس.
2: أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة محمد سكماني وفرة العرض من الأضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الإقليم، وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة. وسجل السيد سكماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحة عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك. سجل أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و 240 ألف رأس. وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة. شكل نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء محور يوم دراسي نظم بمراكش بحضور باحثين جامعيين وفاعلين تربويين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة. شيماء بكا وتفاصيل.
4: بغية نقل قيم الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الناشئة باعتبارها رافعة لترسيخ روح المواطنة والانتماء، نظم هذا اليوم الدراسي الذي جمع باحثين جامعيين وفاعلين ومهتمين بقضايا الذاكرة الوطنية والتربية على المواطنة.
5: حسينا أنه هناك حاجة لإشراك الأساتذة الجامعيين والباحثين يعني لاستغلال الرصيد المعرفي ولا المرجعيات المعرفية اللي متوفرة من خلال هذا الرصيد المعرفي اللي تم توثيقه جامعه من طرف عدد من المؤسسات خاصة الجامعة المغربية.
6: داخل الجامعة أولا هناك مواكبة عبر البحث العلمي عبر تاريخ هذا البلد، وعبر كذلك تمكين طلبتنا من إنجازات أجدادهم لتكوين مواطنة قوية، لتكوين كذلك عزة وافتخار لدى هذا الجيل.
4: خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نقل الرصيد المعرفي المتراكم حول الذاكرة الوطنية إلى الفضاءات التعليمية والتربوية، أكد المتدخلون أن صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة الوطنية لم تعد تقتصر

0: على التوثيق والحفظ، بل أضحت تستدعي التفكير في سبل إدماج هذا الرصيد الرمزي والمعرفي داخل المناهج التعليمية والأنشطة التربوية.
1: هذا اللقاء يرم أساسا تأكيد على أهمية الذاكرة الوطنية وذاكرة المقاومة والتحرير بالمغرب في ترسيخ وفي بناء قيم الهوية الوطنية، وذلك انطلاقا من خلال المراهنة على ما يسمى التنزيل البيداغوجي.
0: وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جلستين علميتين واستعراض تجارب ومقاربات تربوية تعتمد مواد ومضامين تعليمية متنوعة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: ذكر بلاغنا لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد يوم الجمعة اجتماع حضره مسؤول وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم تحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي، تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجادية الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: المؤسس المشارك لمجموعة زاريا ورئيس نادي دالاس مافريكس ماساي أوجيري أكد اليوم الجمعة بكيغالي أن المغرب يعد بلدا رائدا على مستوى القارة الإفريقية في مجال الاستثمارات الرياضية. السيد أوجيري قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة المنظم يومي 14 و15 ماي بكيغالي، إن المغرب حقق تقدما ملحوظا وأصبح نموذجا رائدا في إفريقيا في مجال الاستثمار الرياضي. وشدد في هذا السياق على ضرورة مواصلة تطوير البنيات التحتية الرياضية من أجل تعزيز هذه الدينامية الإيجابية. وأضاف بطل الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة NBA، نحن متحمسون فعلا لرؤية هذا الزخم يتواصل. كما أوضح المؤسس المشارك لمجموعة زاريا، وهي شركة إفريقية متخصصة في الرياضة والعقار والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي القوي، أن المغرب يحتل مكانة محورية في النقاشات التي أفضت إلى شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تطوير بنيات تحتية رياضية وترفيهية في عدد من المدن الإفريقية الكبرى. وأضاف خلال النقاشات الأولى حول هذا المشروع، تم الاستشهاد بالمغرب كنموذج أساسي خاصة بالنظر إلى الدينامية التي أطلقها البلد، لا سيما مع التنظيم المشترك لكأس العالم 2030. منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي ينظم بشكل مشترك من قبل مجموعة جونافخيك الإعلامية ومؤسسة التمويل الدولية، يروم بحث سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتعبئة الاستثمارات والتصنيع والتحول الطاقي، إضافة إلى دور القطاع الخاص في دفع أجندة النمو في إفريقيا.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذكر بلاغنا لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 انعقد يوم الجمعة اجتماع حضره مسؤول وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بحسب البلاغ، هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم تحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع مطارات المملكة المغربية إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 19 من ماي 2026 فصاعدا. وأوضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يتعين على هؤلاء الحجاج أن يسحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات رابغ. وأشار المصدر ذاته إلى أن أول رحلة سيتوجه حجاجها إلى مكة المكرمة هي الرحلة رقم SV378 التي ستنطلق يوم الثلاثاء 19 من مايو الجاري على الساعة 7:10 مساء من مطار محمد الخامس الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغزة تسليم دفعة الربع الأول من عام 2026 من مبالغ الكفالة لفائدة الأيتام المكفولين في القطاع بتمويل من المملكة المغربية. الوكالة كانت قد أعلنت في 30 من أبريل من هذا العام توسيع مشروع كفالة اليتيم المقدسي ليشمل 350 يتيما ويتيمة من الأطفال الفلسطينيين ضحايا الحرب الأخيرة على قطاع غزة وفق معايير توزعت على الأيتام الذين فقدوا كلا الوالدين وأيتاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى فئة الأيتام من أسر معدمة. وأقيم حفل استقبال لأيتام مخيم صراط تخللته فقرات ترفيهية لإدخال الفرحة في قلوب الصغار. كما أعلنت الوكالة بالمناسبة عن التزامها بالتكفل بنحو 300 من الأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب مباشرة بعد توفر الشروط المناسبة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026 أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية. ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل تسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض. أما بالنسبة لناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم خلال نفس الأجل أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني أو أن يخبر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم. ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين لا سيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سيرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
2: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الوزارة عملت في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هجرية على إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، وتهيئة 35 سوقا مؤقتا من قبل الوزارة بهدف تعزيز نقاط البيع وضمان تمويل الأسواق في أفضل الظروف. السيد البواري قال في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن هذه الأسواق تشمل 454 سوقا جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى ونقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المتخذة لتنظيم الأسواق وتتبع وضعيتها خلال الفترة المتبقية قبل عيد الأضحى. وأبرز أيضا أن الاستعدادات تشمل تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، مشيرا إلى إصدار دورية مشتركة في في يناير الماضي بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن تعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد. تم كذلك بحسب الوزير اتخاذ إجراءات الوقائية المعمول بها، حيث تم إلى غاية 12 من مايو الجاري تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأشار الوزير إلى أن المراقبة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع. وفيما يخص تموين الأسواق، أكد السيد البواري أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والفاعلين في المجال التكنولوجي من مختلف المؤسسات والهيئات المغربية والإسبانية، انطلقت فعاليات منتدى مغربي إسباني للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. هذا المنتدى شكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن الرقمي وفضاء متميز للحوار والتفكير والتعاون حول القضايا الراهنة المرتبطة بالرقم والأمن السيبراني.
7: مجلس جهة طنجة تطوان الحسي مونسي جاما مع التوجيهات الملكية السامية انخرطت في هذا الورش الرقمنة عن طريق تأسيس الشركة الرقمية على مستوى الجهة، شركة التنمية الرقمية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسية، بل لا تكون هي الذراع التنفيذي لمفصل السياسات الرقمية على مستوى الجهة. ثم كذلك الذكاء الترابي.
6: وخلال هذه التظاهرة العلمية سيتم مناقشة سبل حماية البيانات والبرامج والبنية الرقمية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات لمواجهة المخاطر الرقمية المتنامية.
8: كنعرفوا بان هذا الوقت هذا هو العصر ديال الرقمنه، كثير عدد كثير من المشاكل اللي كتوقع بهذا الشيء ديال الامن ديال السيبراني، ولذلك نكبنا وبغينا باش نحميو المعطيات ديالنا.
6: هذا ومن المتوقع ان تصدر عن المنتدى مجموعه من التوصيات التي من شانها بناء مستقبل رقمي اكثر امنا وصلابه وازدهارا للجميع.
2: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: في قلب جهة الدخل وادي الذهب يتطلع المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدور المستشار العلمي الأول، وذلك لمواكبة دينامية قطاع الصيد البحري من خلال عمل علمي متكامل تقوم به مختبراته المتخصصة بهدف ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية وتعزيز ركائز الاقتصاد الأزرق بالجهة.
10: المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هو تابع للمعهد الوطني، واللي كيتعتبر على مستوى قطاع الصيد البحري وبمثابة المستشار العلمي الأول للقطاع، وخاصة فاش كنتكلموا على جهة كجهة الدخل وادي الذهب، هي جهة استثنائية بالنسبة لقطاع الصيد البحري نظرا لما تزخروا به من مؤهلات طبيعية وثروة سمكية جد مهمة، والحفاظ على الثروة السمكية فهي مسؤولية جماعية ومشتركة.
9: وترتكز هذه المواكبة العلمية على عمل تكاملي لثلاثة مختبرات رئيسية. المختبر الأول يراقب مفرغات الصيد وبنية المخزون خاصة الأسماك السطحية الصغيرة لتوجيه القرارات التدبيرية، والمختبر الثاني المعتمد دوليا يسهر على السلامة الصحية للمنتجات ومراقبة جودة الوسط البحري، لا سيما وأن الدخل تعتبر قطبا لإنتاج الصدفيات والمحار. أما المختبر الثالث فيشكل قاطرة للمستقبل، حيث يعنى بمحطة تربية الأحياء المائية التي تساهم في تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية وتوفر الدعم التقني للمستثمرين في جهة تنتج أكثر من 70% من الإنتاج الوطني في هذا المجال.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
11: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. زيارة هذه الوحدة الكائنة بالمنطقة الصناعية إيكو بارك سيد المكي ببرشيد التابعة للدائرة البحرية للدار البيضاء تندرج في إطار تتبع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين المنتجات البحرية، كما تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على قدرات الإنتاج والبنيات التكنولوجية المعتمدة، وكذا على مساهمة هذه الوحدات في تطوير النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني.
12: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر، ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز او المجهزه، حيت اليوم الوحده مسيرها السيده اللي قامت بزياره معايا، وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
13: دونك نو افون انفيستي 250 مليون دو ديرهم.
11: الشركة تعتزم مستقبلا تعزيز طاقاتها الإنتاجية بإضافة خطوط صناعية جديدة، وهو مشروع سيساهم في خلق أزيد من 300 منصب شغل إضافي تنضاف إلى 450 منصب شغل حاليا في كل فترة عمل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى حوالي 1200 منصب شغل على نظام فترتي عمل في طاقتها الكاملة، وذلك بحلول نهاية 2026. الوحدة الصناعية تونا ماكس تتوفر على تجهيزات وبنيات حديثة تشمل 5 خطوط متعددة الأشكال لتعليب السمك ونفقين للتجميد بدرجة حرارة تصل إلى ناقص 40 درجة مئوية، إضافة إلى قدرة تخزين في غرف التبريد السالب تصل إلى 2400 طن بدرجة ناقص 25 درجة مئوية، بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوقين الوطني والدولي.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماع صودق فيه على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2026. انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

0: السيد أخنوش أكد في هذا الاجتماع أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بن خضرة يوم الخميس بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. وأوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: هي ندوة دولية احتضنها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تضع الكتابة والإخراج المسرحي تحت المجهر. اللقاء الذي يجمع باحثين وفنانين من 10 دول يأتي في سياق أكاديمي هام، تزامنا مع استعداد المعهد لإطلاق مسلكين جديدين للماستر في الكتابة والإخراج الموسم المقبل.
6: هذه الندوة هي ترسيخ لمكانة المعهد، وأيضا ترسيخ لكون البحث العلمي والابتكار المرتبط بالفنون الحية وفنون العرض والإبداع موجود بالمعهد وموجود بالمغرب، ويثبت نفسه كما هو موجود في جميع معاهد العالم.
5: وعلى مدى يومين تغوص الجلسات الموضوعاتية في تفكيك هوية الكاتب الدرامي والعلاقة المعقدة بينه وبين المخرج، وصولا إلى دور الدراماتورج ومساهمته العملية في العرض. كما تناقش الندوة تقاطعات المسرح مع الفنون الأخرى والمسرح الوثائقي المرتبط بقضايا المواطنة، فضلا عن تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على ممارسات الكتابة والإخراج.
7: بالنسبة لنا هذه محطة أساسية وفرصة للتلاقي مع مجموعة ديال المتخصصين، مجموعة أيضا ديال الممارسين الفنانين، وأيضا تكون لقاء في أفق تعاون، تعاون مع مؤسسات تكوينية في العالم العربي أو في أوروبا أو في العالم بشكل عام.
5: وبذلك يطمح المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي من خلال هذا الملتقى إلى تطوير ميدان البحث والإبداع وتأكيد التكامل بين التفكير النظري والتجربة الرقحية لصياغة مقاربات جديدة تثري المشهد المسرحي المغربي.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: في أجواء فنية بامتياز جرى افتتاح فعاليات الدورة 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بوليلي، أحيته السوبرانو سميرة القادري بصوتها المتوسطي المشبع بعمق الثقافة والتراث العربي الأندلسي الآخذ للجمهور في رحلة فنية امتزجت فيها الموسيقى بالرقص في أجواء تطرب الروح.
10: فكان العرض مخضرم، عرض فيه اشتغال على نسيج الموسيقى المغربية المغاربية، موسيقى كذلك ما هو روح اللي روحها أندلسي. فصارة كنسمعوا الفلامينكو المغربي، كاين تقاطع في المقامات، تقاطع كذلك في الطبوع، كل هذا يعكس طبعا احتراما لهذا الجمهور الذواق والتواق كذلك لما هو جميل.
9: السهرة الافتتاحية شكلت فرصة جرى خلالها تكريم 4 شخصيات فنية ساهمت بشكل كبير في صون الفنون التراثية المغربية والنهوض بها، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وعدد من المسؤولين.
11: هذا التكريم ما كيجيش غير عبثا، وإنما كيجي نتيجة عمل فني مدة 50 عام. 50 عام قضى حمادي محمد ما بين المسرح والسينما والموسيقى.
9: المهرجان المنظم بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف لصون التراث الثقافي والفني وحماية كنوز التراث اللامادي بمختلف تجلياته الإبداعية، فضلا عن تشجيع الإبداع الفني والانفتاح على ثقافات العالم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن العدد الإجمالي لرجال ونساء التعليم المستفيدين من الترقية الاستثنائية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بلغ 22,247 مستفيدا. وأوضح السيد بيتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه الترقية
12: تساهم لأول مرة في تاريخ المنظومة أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك في إطار إحداث الدرجة الممتازة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية من أساتذة التعليم الابتدائي 14710 مستفيدا. وأضاف أن عدد المستفيدين من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بلغ 6685 أستاذا، إلى جانب 330 مستفيدا من المختصين التربويين و522 مستفيدا من مختصي الاقتصاد والإدارة. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الترقية الاستثنائية تندرج في إطار الحوار الاجتماعي، وستبلغ كلفتها في أفق السنة المقبلة حوالي 49 مليار درهم، مبرزا أن الحكومة تعتبر ورشة إصلاح التعليم ورشا استراتيجيا. وأكد السيد بيتاس أن هذه الخطوة تشكل إنصافا لرجال ونساء التعليم بما يمكنهم من الاستفادة على غرار باقي الفئات من هذه الدرجة الاستثنائية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: خلال حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من أسبوع الذكاء الاصطناعي بوجدة، أكد المشاركون أن إفريقيا لا يمكن أن تظل مجرد فضاء لاستهلاك التكنولوجيا أو حقل تجارب لنماذج صممت في أماكن أخرى. المتدخلون أبرزوا أن إفريقيا يجب أن تصبح فضاء للإنتاج الفكري والعلمي والأخلاقي والاستراتيجي.
5: لقت هذه النسخة لقت يعني مشاركة كبيرة واهتمام كبير من طلبة والطالبات الجامعة المغربية، بحيث أن هناك أكثر من 500 طالب وطالبة جاءوا إلى جامعة محمد الأول للتفكير وللابتكار وللإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي في مواضيع معينة.
4: الذكاء الاصطناعي يعد محركا سيمكن المناطق النائية أو تلك التي لم تحظى بنفس فرص المناطق الصناعية وغيرها من التموضع أيضا لتحقيق تقدم اقتصادي وتحسين ظروف عيش المواطنين. حفل الافتتاح تميز بتوقيع على اتفاقيات شراكة مع دول من إفريقيا جنوب الصحراء، ويتعلق الأمر بالنيجر ومالي والبنين، بهدف تصدير نموذج بيت الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد الأول بوجدة.
6: هذه النسخة الرابعة اللي هي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله كيتخللها واحد اللحظات مهمة جدا، ومن ضمنها توقيع اتفاقيات شراكة مع دول جنوب إفريقيا.
4: ويتضمن برنامج هذه الدورة الممتدة على 5 أيام ندوات وجلسات وموائد مستديرة وورشات تكوينية وأنشطة مخصصة لطلبة الدكتوراه إلى مسابقات في الابتكار.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم حنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هالتراث وتنقلوا من جيل لجيل بكل حب وإتقان. لالا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
8: هذه الحرفة بديتها في 1964،
2: ما باقا صغيرة. دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هاد الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا غادي نجيبو هاد الحصير ما بقاوش كيتخدمو، كانوا بكري ما بقاوش يتخدمو.
7: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعة الحصير كتحتاج صبر ودقة كبيرة، وكل مرحلة عندها الخصوصية ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البداية حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتعاود كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوه العدايه الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقو المنجج، كنهيئو راسنا للدوم، كنجبدو الدوم كنفزقو هو الاول، عندنا المرا اللي مختصه غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، منين كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدمو كيخدمو كينجو كيعاونو بالخيط، خيط بلدي كنجو بالصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصير غير بالدوم، دابا نضنا درنا عليها واحد التحسينات، كنديرو خيط كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصير، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي الحصيره.
7: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هاد المراحل كاملة كاينة دائما مرحلة كتكون أصعب من غيرها، بالنسبة ليك شنو هي المرحلة اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقى شركة اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيرة، هو ما خصوش يجيو تخدميه، العيالات والرجالة كيبيعوهم العروبيات وكيكرموه في الضو.
7: كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هذه الخدمه طلعت الله مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيوا، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكلي الحمد لله.
7: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذا الرحلة الجميلة اللي سافرتي بينا، بالحفاظ على التراث وتحديات العصر كتبقى هاد الحرفة شاهدة على جزء مهم من الهوية المغربية. مستمعي إذاعة ريم راديو، بهذا كنكون وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كنضرب لكم موعد الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة. دمتم في أمان الله.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
4: بأكادير افتتحت أشغال الندوة الدولية 12 حول ذباب الفاكهة ذي الأهمية الاقتصادية. هذا الحدث العلمي الدولي رفيع المستوى الذي ترأس حفل افتتاحه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، عرف مشاركة ما يقارب 300 باحث وخبير ومسؤول في مجال حماية النباتات ومهنيين وطلبة يمثلون أزيد من 50 بلدا لمناقشة القضايا المرتبطة بالتدبير المستدام لذباب الفاكهة.
5: اليوم كانت مناسبة لزيارة السيد الوزير للفلاحة لهذه الوحدة المهمة، وحدة ديال إنتاج ذكور معقمة تيراتيت، واللي كتجي اليوم في إطار هذه المعالجة البيولوجية للأمراض والحشرات، خاصة الحواميد، واللي نعرفوا أن جهة سوس مسا منطقة فلاحية ومنطقة ديال الحواميد أكثر من 32 ألف هكتار.
4: وسلطت هذه الندوة الضوء على التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة ماروك سيتروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات.
6: احتضان المغرب لهذا الحدث يعكس اعترافا دوليا بمصداقية منظومتنا في مجال التكوين والبحث العلمي، ويؤكد أن بلادنا أصبحت فاعلا